وكانت قد أعلنت لندن اعتبار الاحتلال غير قانوني إلى جانب حظر استيراد منتجات المستوطنات والإعلان عنها والتلويح بإجراءات ضد جهات تدعم توسعها. وتأتي الخطوات وسط الانتقادات لمشاريع الاستيطان ومشروع إيوان شرق القدس الذي يهدد تواصل الأراضي الفلسطينية. كشف خلل قانوني في إقليم العاصمة الأسترالية عن إصدار نحو 13 ألف مخالفة لحزام الأمان بما يعرف بكاميرات الذكاء الاصطناعي دون تحديث الوثيقة التي تسمح باستخدامها لهذا الغرض. وقد سدد نحو 6500 سائق غراماتهم أو سووا قضاياهم وسط مطالب باسترداد مبالغ قد تقارب 4,200,000 دولار. كما وأوقفت السلطات إصدار المخالفات مؤقتا ثم استأنفتها بعد تصحيح الخلل. وإلى ذلك يعتزم المجلس التشريعي بحث قانون بأثر رجعي لضمان صلاحية العقوبات السابقة فيما تعتبر السلطات القضايا المسددة منتهية ولا تعتزم إلغاء نقاط المخالفات. أظهرت بيانات تراجعا حادا في أسعار المنازل الأعلى قيمة بأستراليا مقابل تماسك أكبر للمساكن الأقل سعرا. وبحسب تحليل كوتاليتي انخفضت قيم المنازل ضمن الربع الأعلى من الأسعار في سيدني وملبن بأكثر من 10% مقارنة بذروتها. وتبرز في هاتين المدينتين وهما أكبر سوقين عقاريين بالبلاد الفجوة الأوضح بين أداء المساكن المرتفعة والمنخفضة القيمة. أما بيرث وأدلايد وبريسبن فسجلت خلال الشتاء انخفاضات أقل حدة وأكثر تقاربا بين الفئات السعرية ما يعكس تفاوت تأثير التراجع العقاري على الأستراليين بحسب المدينة وقيمة المسكن. أدانت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على ناقلات نفط إيرانية ووصفتها بانتهاك القانون الدولي وتهديد الأمن الإقليمي. وقالت إن قواتها هاجمت منشآت عسكرية أمريكية في الأردن وسفنا أمريكية ردا على استهداف الناقلات متوعدة بالرد على أي هجوم. وأعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأزرق بصواريخ باليستية فيما طالبت الخارجية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتحرك فوري. وفي باكستان قال وزير الدفاع خواجة آصف إن أي هجوم على إحدى دول تحالف مكة الدفاعي الذي يضم باكستان والسعودية وتركيا سيعد هجوما على الدول الثلاث، وحذر من أن امتداد الصراع اليمني إلى السعودية قد يؤدي إلى تفعيل الاتفاق مؤكدا طابعه الدفاعي. أما في سوريا فأعلنت مديرية صحة إدلب مقتل 14 شخصا بانفجار مخزن أسلحة مؤقت في سرمدة. وقالت وزارة الدفاع إن المخزن مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين وسط تحذيرات من تطاير الذخائر قرب المناطق السكنية. متابعينا الكرام، هذا الموجز ينتهي الآن. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.

تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر. أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي، حب محمد صلى الله عليه وسلم.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. مجالس الخير اليوم يطل عليكم. سنستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. أما بالنسبة لموضوع اليوم وما سنطرحه على فضيلة الشيخ، من باب حب الخير للغير ومن خلال مجالس الخير، أحببنا أن يشرح لنا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات.
1: فتب من العصيان واخشى الذي سواه.
0: السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيك
2: وفيكم إن شاء الله.
0: لو تتفضل فضيلة الشيخ بشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص. أما بعد، أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم عن أمر مهم أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضنا وحثنا على اجتنابه. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أحبابنا الكرام، هذا حظ أكيد وحث من سيدنا رسول الله، أمر باجتناب هذه الموبقات. الموبقات معناه المهلكات. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وليس مراده صلى الله عليه وسلم أن يحصر كل المعاصي الكبائر بهذه السبع. جاء في أحاديث أخر أنواع أخر من هذه المعاصي الكبائر، فلذلك يجب اجتناب كل المعاصي الكبائر والصغائر. نعم، يوجد محرمات من الكبائر ويوجد محرمات من الصغائر. هذا حرام وهذا حرام، هذا واجب اجتنابه وهذا واجب اجتنابه، لكن بعض المحرمات أشد من بعض، ويجب على من وقع في هذه المعاصي سواء كانت كبيرة أم صغيرة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. واجب عليه أن يتوب، التوبة الشرعية بشروطها. ولكن في هذا الحديث النبوي الشريف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن سبع مهلكات موبقات، ويؤكد عليه الصلاة والسلام على اجتناب هذه الموبقات. فلما سئل عليه الصلاة والسلام وما هن، قال: الشرك بالله، معناه عبادة غير الله. الشرك بالله هو أكبر الكبائر، أكبر المحرمات، أشد الظلم هو الشرك بالله. وهذا الشرك هو نوع من أنواع الكفر، لأن الكفر نوعان: كفر شرك وكفر غير شرك. يعني كلا الأمرين هو كفر، كلا الأمرين هو أكبر الكبائر وأكبر المحرمات وأشد الآثام، وكلا الأمرين من مات عليها خلد في نار جهنم خلودا أبديا، أجارنا الله تعالى وإياكم من الكفر ومن الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، حذر من الكفر بأنواعه. فلذلك من باب شرح هذا الحديث النبوي الشريف، العلماء جزاهم الله تعالى خير الجزاء أكثروا في كتبهم من بيان هذه الأمور التي تخرج الإنسان من الإسلام ليبتعد عنها، كما أن العلماء أكثروا من ذكر المعاصي الكبائر التي هي دون الكفر، ومن المعاصي الصغائر حتى الناس تبتعد عن ذلك، لأن من لم يعرف الشر يقع فيه. معناه إن لم تبين للناس ما هو الحرام، قد يظن الجاهل أن هذا من الأمور المباحة فيتجرأ على ارتكابها، فإذ بها هي من المحرمات. نعم، أهل الفقه، أهل العلم، أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ذكروا هذا في كتبهم، يوجد أشياء تخرج من الإسلام تحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد. كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة هو كفر بمفرده ويخرج عن الإسلام لو لم ينضم إليه النوع الثاني والثالث. فلذلك لو قرأنا في كتب الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، لو فتحنا في كتب الفقه تحت باب الردة، نجد هذا التفصيل مع إعطاء الأمثلة على كل نوع من هذه الأنواع. قالوا مثلا من الكفر اللفظي باللسان أن يتلفظ والعياذ بالله بشتم الله، بشتم الإسلام، بشتم الأنبياء، بالاعتراض على الله. من الكفر ما يحصل بالفعل بالجوارح مثلا، باليدين والرجلين مثلا. ثم أعطوا أمثلة كالذي يرمي المصحف في القاذورة. من الكفر ما يحصل في الاعتقاد بالقلب، كمن يعتقد في الله أنه جسم، أنه ضوء، أنه ساكن العرش، أنه يتجول وينتقل من مكان إلى مكان. هذا من أنواع الكفر التي تخرج من الإسلام. جزى الله تعالى عنا علماء الإسلام كل خير، بيّنوا هذه الأشياء وأعطوا أمثلة أكثر وتفاصيل ينبغي الاهتمام بها، وبيّنوا أن من وقع في هذا النوع من الكفر لابد أن يرجع إلى الإسلام فورا بالنطق بالشهادتين. توبته أن يقلع عن الكفر فورا، وأن ينطق بلسانه فورا بالشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. دخوله في الإسلام لا يكون بقول أستغفر الله، ربي اغفر لي، مبعيدة، وزع خبز ورز على الفقراء، إنما دخوله في الإسلام بالنطق بالشهادتين. أي نوع من أنواع الكفر ارتكبه، هذه توبته، الإقلاع عن الكفر والدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين، يصير مسلما. ثم بعدها إذا أراد الاستغفار فليستغفر قدر ما يريد. أما الاستغفار اللساني، ربي اغفر لي، أستغفر الله، وما شابه ذلك قبل النطق بالشهادتين، لا تنفع هذا الذي ارتد وكفر والعياذ بالله تعالى. ثم كذلك مما يجب عليه أن يفعله هو من باب الواجبات الندم والعزم على أن لا يعود إلى مثل هذا أبدا، إلى ما هنالك من تفاصيل مذكورة في كتب الفقه. كذلك من المهم أن نذكر هذه الأشياء، لأنه إلى اليوم ما زلنا نسمع من بعض الناس ويبلغنا عنهم يعني ألفاظ قبيحة شنيعة، أحيانا الواحد يستحي من ذكرها، يتلفظون بها بكل جرأة وكأنهم ما فعلوا شيئا، وإذ بها تخرج من الإسلام وهم لا يشعرون، وإن شعروا أنها تخرج من الإسلام لا يعرفون كيف يرجعون إلى الإسلام. فلذلك لابد من الداعي، من الواعظ، من الشيخ، من الشفوق على دين الناس أن يكرر مثل هذه المعلومات، لأنها هي الأهم في دين الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، المعاصي كلها واجب علينا أن نبتعد عنها. النبي صلى الله عليه وسلم حضنا وحثنا وأمرنا وفرض علينا أن نجتنب هذه المحرمات بأنواعها، لكن في هذا الحديث الشريف ذكر هذه السبع، قال اجتنبوا السبع الموبقات، السبع المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام والسحر، معناه السحر والعياذ بالله هو من الكبائر، أحيانا قد يصل به الحد إلى الوصول إلى الخروج عن الملة، نعم، ولكن هو من حيث الإجمال هو من الكبائر، ومعدود من أكبر الكبائر من الفظائع والقبائح، مهما كان قصد من يتعاطى السحر، سواء كان قصده أن يضر بالآخرين، أن يحبب فلان إلى فلان وما شابه ذلك، كيفما كان تعاطي السحر هو من الأمور المحرمة من كبائر الذنوب. وإلى اليوم يوجد من السحرة، وصار هذه الأيام يعني يعلنون أمرهم ويتباهون على الناس وبيحطوا إعلانات، إن كان على التلفزيون ولا إن كان على بعض الإذاعات وإن كان على الإنترنت والفيسبوك وأمثاله، وبعض يعني ضعاف العقول يذهبون إليهم وعمل لي على فلان، خلي يفرق بين مرته، فلان بده يحبب مرته فيه، فلان بده يكون زوجها بين إيديها مثل الخاتم، فلان عمل له شي سحر حتى ما يجي عنده الزبائن، فلان كذا فلان كذا، نعوذ بالله العظيم من ذلك. هو السحر نعم موجود وله تأثير نعم، ولكن لا يحصل شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وعلمه، لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله تعالى وتقديره وخلقه عز وجل. فإذا واجب اجتناب هذا الأمر الفظيع القبيح السحر، مهما كان حال الشخص، حتى ولو أصيب بسحر وتعرض لسحر لا يلجأ إلى السحرة يشتغل بسحر آخر، إنما من ابتلي بمثل هذه الأمور بسحر أو بعارض من الجن أو بأذى من عين خبيثة أصابته حسد، يلجأ إلى طاعة الله، يلجأ إلى قراءة القرآن، يلجأ إلى أهل العلم الذين هم مختصون بهذا الشيء، يعرفون أمر الرقية الشرعية على الوجه الشرعي، وهذا من جملة الابتلاء. فلذلك دائما أهل العلم يحثون ويحضون على الطهارة، أن تكون دائما على طهارة كاملة، أن تحافظ على الصلاة في جماعة، أن تتقن الصلاة، أن تحافظ على الأوراد الشرعية، الأذكار النبوية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء كثيرة، يعني في بعض الأوراد والأدعية هذه كل يوم نقرأها صباحا ومساء، وفي أشياء نقرأها بعد الصلوات، بعد الانتهاء من الصلاة نقرأ هذه الأذكار أو بعض السور القرآنية، وفي أشياء زيادة من الأذكار، كل هذا ينبغي أن نفعله على حسب ما نستطيع. يعني اليوم نحن لما نتكلم في مثل هذه الأمور هي حقيقة تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء كان المراد بهذا هو دفع السحر، دفع العين الحاسدة، دفع أذى الجن، دفع البلايا في الدنيا، المصائب، ولو كان هذا هو المراد هذا كله نافع. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك، أن نقول مثلا صباحا مساء، صباحا مساء 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، نحافظ عليها.
0: نعم.
2: يعني خاصة في مثل هذه الأيام يعني التي يعني عم فيها كثير من أنواع الأمراض، نشتغل بهذه الأدعية وبهذه الأذكار ونحافظ عليها. زد على ذلك سورة الإخلاص، الفلق، الناس، آية الكرسي، نقرأهم صباحا ومساء وعقب الصلوات، نحافظ عليها بقراءة صحيحة، هذا جدا نافع. لكن بعض الناس سبحان الله غافلون عن هذا، ننصحهم أن يلتزموا بهذا الأمر لما فيه من النفع العظيم لهم في الدنيا وفي الدين. ومن أراد الزيادة مثلا يختار كل يوم نوع من أنواع الذكر على حسب استطاعته، يعني مثلا لو قال اليوم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كررها 1000 مرة، غدا مثلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله 1000 مرة، بعدها مثلا قال ربي اغفر لي 1000 مرة. يعني كل يوم يختار نوعا من أنواع الذكر، ومن أراد أن يكررهم كل يوم هذا بيكون أحسن، وبيشارك أهل بيته، بيشارك أولاده، وبتناوبوا فيما بينهم، وبيشتغلوا بالأذكار وبالأدعية فيما بينهم، وبيحافظوا على الصلاة جماعة فيما بينهم. هذا شيء عظيم. يعني اليوم مثل ما عم نعرف كثير من الناس، يعني في كثير من البلاد إنه ملتزمين في بيتهم.
0: نعم.
2: طيب شو عم يعمل بالبيت؟ يعني بيشتغل بالقال وبالقيل ومشاكل، وحسب ما بلغنا من بعض إنه بلش يملوا من بعضهم وما بدي يقعد بالبيت وإلى آخره. لا، يقعدوا يشتغلوا مع بعضهم بطاعة الله، يشتغلوا بالأوراد، بالأدعية، بالأذكار، بمراجعة العلوم الشرعية، بالصلاة جماعة. إذا كان هو سبق له أن قرأ القرآن بيقرأ القرآن بلسانه، إن كان ما سبق له أن تعلم القراءة بيمسك المصحف على وضوء وبمر الكلمات المصحف والقرآن الكريم على بصره، يعني من غير ما يحرك لسانه مع صوت، إنما بمر مرور على عيونه بيقرأ كتاب الله، يعني بمر على قلبه وبيعلم أولاده هذه الأشياء. يعني عنده وقت بالبيت أن يشغله بطاعة الله سبحانه وتعالى، بدل ما يقضيها أكل وشرب وقال وقيل وفاتح التليفون والكمبيوتر أو اللابتوب، ومن صفحة ميديا إعلام لصفحة أخرى، وأخبار هالبلد وأخبار هذيك البلد، ومر عليه الوقت وهو شو مشغول بهذه الأشياء. تعال أقول لك الأخبار بتجيك، يعني لو ساعة ساعتين بتتلخص كلها، لكن أنت في البيت ماذا تفعل؟ كيف عم تستفيد؟ كيف عم تمر وقتك بالخير؟ كيف نفسك عم يمر؟ بطاعة الله ولا لا؟ اشتغل بطاعة الله، افتح من كتب الأذكار، كتب الأدعية، أنت وزوجتك ولادك، قوموا صلوا جماعة واشتغلوا بالأدعية جماعة أو الأذكار جماعة، أو فرق ووزع. أنت اليوم يا ابني قول يا حي يا قيوم 1000 مرة، أنا بقول اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله 1000 مرة، بكرة بنتناوب عليها مع المواظبة على أذكار وأدعي من أولى كل يوم مع بعضنا، إلى ما هنالك يعني من خيرات ممكن الواحد يمرق وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الحديث النبوي الشريف نكمل شرحه. اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس ظلما وعدوانا، هذا مما حرم الله، ومعدود هذا الأمر هو أكبر الكبائر بعد الكفر، أشد المحرمات، أشد الآثام. القتل ظلما يأتي بعد الكفر. إذن أكبر الكبائر، أشد المحرمات، أشد الآثام الكفر والعياذ بالله. ثم بعده يأتي القتل ظلما وعدوانا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الربا. القتل ظلما، يعني صار هذه الأيام منتشر ومشاهد، حتى وصل الحال كما جاء في بعض الأحاديث الشريفة أنه يأتي على الناس يعني يقتل أباه ويقتل أخاه ويقتل جاره، هذا صار مشاهد الأمر ومنتشر والعياذ بالله تعالى. وأكل الربا كذلك انتشاره واسع، الربا بأنواعه كيفما كان، لا سيما ربا القرض الذي هو أشد أو أكثر انتشارا. وأكل مال اليتيم، هذا اليتيم الذي مات أبوه وهو دون البلوغ يقال له يتيم، يوجد من الناس اليوم وصاروا كثرة كثيرة يأكلون أموال اليتامى ظلما، بدل ما يكونوا أوصياء بحق على هذا اليتيم وعلى ماله يأكلون مال اليتامى ظلما وعدوانا. الأموال التي تأتي لليتيم ومخصصة للأيتام ولمصالح الأيتام ترى

ظلما وعدوانا، هذا عم يحصل. يعني يا بتهم، إذا أراد أن يسب إنسانا يقذفه، بتهمه لأله بالزنا، أو بتهم أمه بالزنا بالألفاظ اللي البعض بيسمعها أو تبلغنا عن هؤلاء السفهاء، فيها اتهام هذه الامرأة العفيفة أو اتهام هذا الرجل العفيف بالزنا. هذا الاتهام ظلما وعدوانا معدود من كبائر الذنوب. نعم، الكبائر ليست هي فقط هذه السبعة، وليست فقط هذه التسعة، لأنه جاء كذلك في حديث موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا من الصحابة الكرام، روى ذلك عنه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وهذا إسناده ثابت، وقال عنه العلماء إسناده حسن. هذا عبد الله بن عمر ابن الخطاب عد تسعة من هذه الكبائر، وإلا ليست محصورة لا بسبع ولا محصورة بتسع، إنما هي كثيرة. يعني حتى سيدنا ابن عباس، هذا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له كم الكبائر، أهي سبع؟ قال هي إلى السبعين أقرب. يعني عددها كثير، وذكرها بعض العلماء بتفاصيل، بعضهم يعني زاد وكتر، وبعضهم جاء بشكل معتدل وذكرها. في أي حال، هذا الأمر المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى واجب علينا أن نبتعد عنه. هذا الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، جاء بإسناده إلى رجل معروف يقال له طيلسة ابن مياس، يقال له طيلسة ويقال له طيسلة. هذا الرجل قال أنا كنت مع النجدات، يعني كان هذا الشخص مع قوم وجماعة من الخوارج أصحاب نجدة بن عامر، هذا معروف يعني بزيغه وانحرافه، له مقالات يعني منحرفة، وأتباعه الحمد لله انقرضوا. فهذا يقول كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. يقول أنا ارتكبت معاصي، ارتكبت محرمات لا أظنها إلا من الكبائر. قال فذكرت ذلك لابن عمر، قال ما هو؟ قلت كذا وكذا، عدد له هذه المعاصي التي هو ارتكبها. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له ليست هذه من الكبائر، هن تسع. كذلك ليس مراده الحصر، قال هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد. معناه في المسجد الحرام، معناه الاسترسال في المعاصي الكبيرة في حرم مكة، هذا معناه. ليس معناه أن المعاصي في داخل حرم مكة تضاعف، إنما تقبح أكثر من غيرها، هذا معناه. أنه أنت في البلد الحرام في حرم مكة ومع ذلك ترتكب هذه المعاصي الكبائر، معناه يقبح منك. الكبيرة إن ارتكبتها في داخل الحرم أو ارتكبتها خارج الحرم هي كبيرة. الكبيرة المعصية، وهذا من فضل الله علينا، المعاصي يعني الذي يرتكبها الإنسان لا تضاعف له، إنما الذي يضاعف هو الحسنات، أما السيئات لا تضاعف، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا من حيث الإجمال يكون معنى هذا الحديث أنه الإلحاد في المسجد، أي المسجد الحرام، معناه الاسترسال في المعاصي الكبيرة. والذي يستسحر، كما هو في بعض النسخ الأدب المفرد، النسخ يعني صحيحة، وفي بعض النسخ الأخرى يستسخر من السخرية، يعني يستهزئ بعباد الله. وبكاء الوالدين من العقوق، كذلك عقوق الوالدين هذا معدود من الكبائر، معدود من الأمور من المعاصي الكبيرة. فقال له ابن عمر أتفرق من النار، يعني أتهرب من النار وتخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إيه والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.

0: الكبائر. فهذا من عبد الله بن عمر بيان أن هذه الكبائر هي تسع وليس مراده الحصر، فهي أكثر من ذلك. فعلى أي حال كان العدد، ما دام هذا الأمر من المحرمات مما حرم الله سبحانه وتعالى، واجب علينا أن نجتنب ذلك. وكما ذكرنا يعني كل هذه الأشياء إذا واحد أراد أن يشرح فيها كل كلمة أو كل نوع من أنواع الكبائر يعني أكيد سيأخذ وقتا أطول من ذلك، ولكن المراد هو الحث الأكيد على الالتزام بالواجبات وعلى اجتناب المحرمات. نسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: آمين.
0: كذلك مما أحب أن أبينه مما هو زائد على ما ذكرنا من الشرح، يعني أن نعتبر بما يجري وبما يحصل، وأن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. صدق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يأخذون العبر.
1: آمين. كيف تكون التوبة؟
0: التوبة معناها الرجوع، التوبة معناها الرجوع، وهي في الغالب تكون من ذنب سبق للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة، وقد تطلق التوبة لغير ذلك. فبعد أن ذكرنا أنه واجب اجتناب المعاصي كلها الكبائر والصغائر، كذلك تجب التوبة فورا من الكبيرة ومن الصغيرة. إذن يجب على من وقع في معصية كبيرة أو وقع في معصية صغيرة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فورا. وهذه التوبة لها شروط، إن تمت التوبة بشروطها هذا الذنب يمحى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يمحى إذن ولا يعاقب عليه في الآخرة لأنه قد محي. طيب كيف تتم التوبة؟ من ارتكب المعصية، من ارتكب الحرام، كيف يتوب؟ هل يكتفي بقول رب اغفر لي أستغفر الله، أم للتوبة شروط؟ العلماء قالوا التوبة لها شروط. الشرط الأول الندم، أن يندم على ما فعل. ما معنى أن يندم على ما فعل؟ أن يندم على ما ارتكب من المعصية، أنه يندم خوفا من الله سبحانه وتعالى، لأنه وقع في معصية يندم، يقول أنا كيف عصيت الله، إني أخاف الله، يندم لأنه ما راعى ما أمر الله. الله أمره أن يجتنب هذه المعاصي، فإذا ندمه يكون هو لأجل خوفه من الله سبحانه وتعالى. يعني ليس كما يحصل من بعض الناس بيرتكب بعض المحرمات ثم بيندم لأنه انفضح، فضحوه، بيروح ليسرق قبض عليه البوليس مثلا أو الشرطة فبيندم، ما ندم خوف من الله، إنما ندم لأنه فضحوه وانفضح أمره، عمل شيء من بعض المعاصي سبب له مرض أم مريض أم ندم ليش أنا عملت هيك وهيك وهيك، مش لأنه عصى الله، مش لأنه خوفه من الله عم يندم، لأنه ابتلي بمرض. إذن كلامنا في الشرط الأول هو الندم، أي هذا الذي ارتكب المعصية يقلع عنها ويندم، يندم خوفا من الله سبحانه وتعالى، يقلع عنها معناه يتركها فورا ويعزم أنه لن يعود إليها، بيصمم بنفسه، بيعزم، بيجزم، بيعقد قلبه، أنا لن أعود إلى هذه المعصية. هذه الشروط الثلاثة الأول لا بد منها. ثم إن كانت هذه المعصية التي ارتكبها كان فيها ترك فرض، مثلا كان فوت عليه صلوات من الفرائض سواء صلاة واحدة أو أكثر، معدود أنه ترك صلاة مفروضة، إذن توبته هالأمور الثلاثة التي ذكرناها، الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود، وأن يقضي ما فاته من الصلوات، إذن هذا عليه قضاء صلاة لأنه ترك صلاة مفروضة، عليه مثلا زكاة مفروضة قد تركها، توبته هذه الشروط الثلاثة مع أن يقضي ما فاته مما تركه من الزكاة فيؤدي هذه الزكاة، يدفع الزكاة، وهكذا كما أمر الشرع، كان عليه صيام بيرجع بصوم وهكذا. إذن التوبة لها شروط ثلاثة، وإذا كان هذا الذنب فيه ترك فرض من الفرائض يقضيه، أو كان هذا الذنب فيه تبع لآدمي، تبع لآدمي سبه، سب إنسانا ظلما، هذه الشروط الثلاثة لابد أنه يؤديها، وزد على ذلك أنه يستسمح هذا الإنسان، يستسمح هذا الإنسان أو سرق مالا مثلا، أن يرد هذا المال لمن سرقه أو أن يستسمحه، وهكذا. يعني بعض الناس اليوم بيأكل مال الغير ظلما وعدوانا، بتعدى على أعراض الناس، بتعدى على حقوق الناس، ثم يقول استغفر الله ما بعيدة، هذا لا يكفي، بده يشوف هؤلاء الذين أكل حقوقهم، الذين أكل أموالهم بغير حق، الذين شتمهم بغير حق، الذين اعتدى عليهم بغير حق، الذين أخذ أموالهم بالسرقة مثلا ولا بالنهب ولا بالغصب إلى آخره، يؤدي الشروط الشرعية في التوبة. ما بيكفي يقول استغفر الله، كلمة استغفر الله وحدها يعني سواء كان له حقوق على الآخرين أو الآخرين لهم حقوق عليه، منها شرط من أركان، ليست شرطا ولا ركنا من أركان التوبة. الاستغفار اللساني ربي اغفر لي منها من الشروط، تبعنا. إذن هي حسن، شيء حسن الإنسان المسلم يستغفر، لكن ليست معدودة لا شرطا ولا ركنا، الشروط هي التي ذكرناها. وبعض الناس بيقول أنا خلص أروح على الحج وبرجع، لو راح على الحج وقلنا مثلا أدى الحج بشروطه وأركانه وواجباته إلى آخره، لكن بقي للناس له عليه حقوق، بعده أكل مال فلان وصار مال علان، شاتم فلان وقاذف فلانة اتهمها بالزنا إلى آخره. إذن توبته بأن تكون بالندم والإقلاع عن هذه المعصية والعزم على أن لا يعود إليها، وأن يسترضي هؤلاء الذين اعتدى عليهم بغير حق، إذا أكل مالهم يا بيرجع لهم المال، أو إذا هن أسقطوا عنه المال فبيقول لهم سامحوني، وهكذا. التوبة لها شروط، لا بد من مراعاة هذه الشروط حتى تقبل التوبة، فإذا قبلت التوبة محي الذنب، أما إذا لم تقبل التوبة كيف يمحى الذنب؟ طب كيف يمحى الذنب؟ بما ذكرناه، يؤدي شروط التوبة على الوجه الشرعي كما أمر الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المعلومات التي استفدنا منها جدا، وإن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى
0: إن شاء الله بعون الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مجالس الخير، برنامج أسبوعي
1: نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء، مجالس الخير يطل عليكم من جديد، وضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
0: بارك الله بكم وأحسن إليكم.
1: آمين آمين.
0: اليوم موضوع مهم جدا، وهو بعنوان إغاثة اللهفان والتكفل بأمر الأرامل والأيتام، فلو تتفضل فضيلة الشيخ لأهمية هذا الموضوع أن تحدثنا عن هذه الإغاثة وهذه الكفالة للأرملة واليتيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص، ونسأله سبحانه أن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا، آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، أحببنا أن نقرأ عليكم من كتاب مكارم الأخلاق للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني في باب فضل إغاثة اللهفان، ولا سيما والكل منا يعرف إزاء ما تعانيه أمتنا في هذه الأيام وفي كثير من البلدان. فيا عباد الله، نحثكم بعد أن نحث أنفسنا على مساعدة المكروبين والأرامل والأيتام. فبالسند المتصل إلى الحافظ الطبراني رحمه الله تعالى يقول: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا السكن بن أبي السكن البرجمي عن زياد بن ميمون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب إغاثة اللهفان. واللهفان معشر المسلمين هو المكروب، وما أكثرهم في هذه الأيام. وكذلك بالسند المتصل إليه يقول: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا إسماعيل بن هود الواسطي قال: حدثنا عبد الحكيم بن منصور عن زياد بن أبي حسان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغاث ملهوفا كتب الله له 73 حسنة، واحدة منها يصلح الله بها آخرته ودنياه، والباقي في الدرجات. وبالسند إليه يقول: حدثنا ثابت بن نعيم الهوجي قال: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال: حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة عجفاء. العجفاء هي المهزولة من الغنم وغيرها، فجعل يصرف يمينا وشمالا، في رواية الإمام مسلم في الصحيح: فجعل يصرف بصره، يعني يتعرض لشيء يدفع به حاجته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. من كان معه فضل ظهر، الظهر هنا معناه الإبل التي يحمل عليها وتركب. هذا رجل محتاج، مكروب، جاء على راحلة عجفاء مهزولة، يعني هزيلة جدا هذه الراحلة، فجعل هذا الرجل يصرف بصره يمينا وشمالا، يعني يتعرض لشيء ليقضي به هذه الحاجة التي هو يريدها. فالنبي أرشد أصحابه وقال: من كان معه فضل ظهر، من كان عنده زيادة على المركوب الذي عنده، فليعد به على من لا ظهر له، فليعطي من ليس عنده مركوب. وهذا من باب الآداب النبوية، النبي يعلمنا ويرشدنا عليه الصلاة والسلام أن نعين المحتاج، أن نعين المكروب، أن نعين اللهفان، أن نغيث من يحتاج. ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده شيء زائد عن حاجاته الأصلية فليصرف هذا الزائد على ما هو ضروري ومهم من مصالح المسلمين، كأن ينقذ به الفقراء المعدومين مثلا. حتى ذكر أصناف المال، حتى رؤينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، معناه الذي عنده ما يزيد على حاجاته الأصلية فليصرفها على ما هو ضروري من أمور مصالح المسلمين، كإغاثة هذا اللهفان، هذا الفقير الذي هو يحتاج إلى هذا المال لننقذه من حر، من الحر أو من البرد أو من الجوع أو من العري وما شابه ذلك. هذا الحديث النبوي الشريف فيه الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب، والاعتناء بمصالح الأصحاب، وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج، وأنه يكتفي في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال. هذا معنى قوله: فجعل يصرف بصره، أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته. معناه ليس شرطا أن ننتظر سؤال المحتاج، بل إن عرفناه محتاجا من غير أن يتعرض هو لنا بالسؤال، من غير أن يطلب المال، من غير أن يقول أنا فقير أحتاج إلى المال، قد يكون هو عفيف النفس ولكنه حقيقة محتاج ومكروب، وحقيقة هو من الفقراء المحتاجين. فإذا ينبغي منا أن نعينه على ذلك طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. ومن فعل هذا من مال حلال وبنية حسنة فأجره عند الله تعالى عظيم. ثم كذلك بالسند المتصل إلى الطبراني يقول: حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه أنه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله عز وجل، وذلك لأن أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، من مات على هذا فله الجنة، معناه يحفظه الله تعالى من الخلود الأبدي في النار. قال: قلت يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله عز وجل. قلت يا نبي الله إن مع الإيمان عملا، قال: يرضخ مما رزقه الله عز وجل، يعطي ينفق ولو شيئا قليلا مما رزقه الله سبحانه وتعالى. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ النبي يرشدهم: من كان عنده شيء يزيد على حاجاته الأصلية فلينفق وليتصدق. فسأله أبو ذر: فإن كان هذا من الفقراء ما عنده ما يرضخ به، ما عنده ما ينفق به ويعطيه لغيره؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، يعني لا يهتدي لوجه مراده أو عجز عنه. قال عليه الصلاة والسلام: يصنع لأخرق. الأخرق هو الذي لا صنعة له. قلت: يا نبي الله، إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا. قال: يعين مغلوبا. قال: قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ فقال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ يمسك الأذى عن الناس، يعني مع إيمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأدائه ما فرض الله تعالى عليه، فليسعى للعمل بما ذكر من هذه الأمور والأعمال. قال له في الأول: إذا كان عنده شيء يزيد عن حاجاته فليتصدق ولينفق. فقال له: هذا فقير ما عنده. قال: إذن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال: إن كان لا يهتدي لوجه مراده أو كان عاجزا عن ذلك. قال: يصنع لأخرق. قال له: إن كان هذا أخرق ولا يستطيع أن يصنع شيئا، قال: إذن يعين مغلوبا. قال له: إن كان هذا ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لأبي ذر: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ يمسك الأذى عن الناس، يعني على الأقل إن ما استطاع على شيء مما ذكر فليمسك أذاه عن الناس، فليكف أذاه عن الناس. قال أبو ذر: فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن أو مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة، يعني هذا طريق لدخول الجنة، عمل صالح، ومن فعله بنية حسنة فأجره عند الله تعالى عظيم. هكذا في هذا الكتاب تحت فضل إغاثة اللهفان أورده الحافظ الطبراني تحت هذا الباب، باب فضل إغاثة اللهفان، كم هذا فيه من فضل عند الله سبحانه وتعالى. ثم أتبعه بباب قال: باب فضل التكفل بأمر الأرامل التي مات عنها زوجها، تترك أم تعان؟ بل تعان. فبالسند المتصل إليه يقول: حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قالا حدثنا القعنبي، حاء يعني تحويل السند، قال: وثنى بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ما شاء الله، انظروا إلى عظيم هذا الفضل وعظيم هذا الأجر. الساعي على الأرملة والمسكين، يتولى أمر الأرملة، يتولى أمر المسكين بالنفقة وما شابه ذلك، فأجره عند الله تعالى عظيم. كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. ثم تابع الطبراني قائلا: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري قال حدثني سعيد بن عقبة قال حدثنا يحيى بن فليح عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. ما شاء الله، انظروا إلى عظيم هذا الفضل. هذا فيه الحث الأكيد على معاونة الأرملة المحتاجة وعلى معاونة المسكين الفقير. قال الطبراني: حدثنا سليمان بن المعافى ابن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن أعين عن الخليل بن مرة عن إسماعيل عن إبراهيم عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمعوا أحبابنا الكرام إلى هذا الحديث النبوي الشريف، وفيه بيان فضل عدة أمور من الأمور الصالحة التي ينبغي منا أن نعمل بها. قال صلى الله عليه وسلم: من حفر قبرا بنى الله له بيتا في الجنة، وأجر له مثل أجره إلى يوم القيامة. بنفسه حفر تطوعا أو تكفل بحفر قبر لمسلم يحتاج إلى من يساعد في أمر الدفن، ففعل ذلك طلبا لرضا الله عز وجل، كم له عند الله من أجر. ومن غسل ميتا، معناه لأجل رضا الله سبحانه وتعالى، ومن غسل ميتا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه، ومن كفن ميتا كساه الله عدد أثوابه من الجنة، ومن عزى حزينا ألبسه الله لباس التقوى وصلى على روحه في الأرواح، ومن عزى مصابا كساه الله عز وجل حلتين من حلل الجنة لا تقوم لهما الدنيا، ومن اتبع جنازة حتى يقضى دفنها كتبت له 3 قراريط القيراط منها أعظم من جبل أحد، ومن كفل يتيما أو أرملة أظله الله بظله، أي بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأدخله جنته. ومن أصبح صائما أو أطعم مسكينا واتبع جنازة وعاد مريضا لم يتبعه ذنب. ما شاء الله، هذا الحديث في هذه الفضائل الكثيرة المتعددة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ينبغي منا أن نتأمل فيه وأن نعمل به إن شاء الله. ثم أتبع الحافظ الطبراني كتابه هذا بعد ذكر هذين البابين، فقال: باب فضل التكفل بأمر الأيتام. كم وكم من فضل وكم من أجر لمن تكفل أمر اليتامى، تولى أمرهم طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. فبالسند المتصل إليه يقول: حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثني صفوان بن سليم عن امرأة يقال لها أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين. وأشار سفيان بأصبعيه، يعني السبابة والوسطى، إصبع السبابة والوسطى، معناه عمله عند الله تعالى عظيم ودرجته في الآخرة عظيمة. الكافل يعني القائم بأمر اليتيم المربي له، وهو من الكفيل يعني الضمين، والضمير في كلمة له في قوله عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، له أو لغيره، راجع إلى الكافل، أي أن اليتيم سواء كان للكافل من ذوي رحمه وأنسابه أو كان أجنبيا لغيره، بالحالتين هو تكفل به. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا وهذا في الجنة كهاتين. أشار سفيان أحد الرواة إلى أصبعيه السبابة والوسطى، يعني كم الفرق بينهما من حيث الطول، يعني قريب، معناه درجة هذا قريبة جدا من الدرجات العالية. قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بأصبعيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بينهما أي متقاربين فيها، هذا معناه. خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم وكم نسمع عن أناس لا يحسنون إلى اليتامى، بل يأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوانا. ثم تابع الطبراني قائلا: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الحسن بن دينار عن الأسود بن عبد الرحمن عن هصان بن كاهل عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرب الشيطان مائدة فيها يتيم. ثم قال الطبراني: حدثنا المقدام بن داود المصري قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما أعطاه الله. ثم قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسح رأس اليتيم كتب الله له بكل شعرة من رأسه حسنة، ومن كان عنده يتيم أو يتيمة له أو لغيره كنت أنا وهو في الجنة هكذا. ونصب أصبعيه وقرنهما. قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح برأس اليتيم. ثم قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مالك بن عمرو أو عمرو بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من أبوين مسلمين حتى يستغني فقد أوجب الله له الجنة البتة. تكفل بأمر هذا اليتيم إلى أن صار اليتيم مستغن عن ذلك، فله أجر عند الله تعالى عظيم. ثم قال الطبراني: حدثنا جعفر بن الفضل المؤدب المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن شيبة الحزامي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي عن عبد المجيد بن أبي عبس بن جبر الأنصاري عن أبيه عن جده أنه قال: وقف غلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: السلام عليك يا رسول الله، إني غلام يتيم مسكين، وإن لي أما أرملة مسكينة، فآتنا مما آتاك الله، مد الله لك في الرضا، مد الله لك في الرضا عنك حتى ترضى. فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام أعد علي كلامك إنك لمقول على لسانك ملك. يعني كلامه كان صحيحا وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد كلامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلموا مما في بيت آل رسول الله. فأتي بحفنة نراها أكثر من ملء الكف وأقل من ملء الكفين، هكذا كان في بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطوه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها يا غلام، ففيها غداؤك وغداء أمك وأختك وعشاؤك وأمك وأختك، وسأعينكم على ما فيها من دعاء. وخرج حتى إذا كان بباب المسجد لقيه سعد بن أبي وقاص فمسح على رأسه. قال الراوي: فلا أدري أعطاه شيئا أم لا. ثم جاء سعد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرك حين لقيت الغلام مسحت على رأسه؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لك بكل شعرة مرت يدك عليها حسنة.
0: ما شاء الله.
1: قال الراوي: فمن هنالك يستحب المسح على رأس اليتيم.
0: ما شاء الله.
1: لذلك يا أحبابنا الكرام، من باب الحث على فعل الخير لأنفسنا ثم لغيرنا، أحببنا أن نورد هذه الأحاديث والآثار من كتاب مكارم الأخلاق للحافظ الطبراني في الحث على إغاثة الملهوف والتكفل بأمر اليتامى والأرامل، وما أكثرهم في هذه الأيام. فمن أقدم على ذلك بنية حسنة ومن مال حلال فأجره إن شاء الله تعالى عند الله تعالى عظيم. هلموا، بارك الله بكم وأعانكم الله ووفقنا الله تعالى وإياكم لذلك. وسبحان الله والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، لو تعرف لنا معنى اليتيم.
1: اليتيم هو الذي مات أبوه وكان دون البلوغ،
0: نعم،
1: ذكرا كان أم أنثى، يقال له يتيم أو يتيمة.
0: نعم.
1: هذا هو اليتيم الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، وكان بحاجة إلى من يرعاه، إلى من يربيه، إلى من يكفله، لأنه في كثير من الأحيان ما بيكون ترك له تركة ولا مال.
0: نعم.
1: فبحاجة إلى من يعين هذا اليتيم، إلى من يربيه تربية إسلامية صحيحة، إلى من ينفق عليه، إلى من يعلمه،
0: نعم،
1: وما شابه ذلك. فمن تكفل بأمر اليتامى طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى أجره عند الله تعالى عظيم.
0: يعني مش معناتها بعد البلوغ إذا عمره 17 سنة في ناس بيقولوا عنه حالهم أنه هن صاروا أيتام إذا مات أبوه.
1: متى ما بلغ خرج من اليتم، فإن كان لا زال من الفقراء نعينه على أنه فقير محتاج،
0: لكن ليس يتيما،
1: لكن لا يقال له يتيم، إنما يعان على أنه فقير ومسكين بحاجة. كذلك من أعانه بنية حسنة ومن مال حلال فأجره عند الله تعالى عظيم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذه الفوائد العظيمة التي زودتنا بها اليوم. إن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى، والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أهل العويك وعموم أهالي الفوار ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم مختار المخاتير علي مصطفى العويك أبو جهاد رحمه الله. أولاده الحاج جهاد، الحاج بسام، الحاج حسام، زياد والحاج محمد. أشقاؤه الحاج عمر أبو ناجي، والمرحومون بإذن الله محمد أبو مصطفى، الحاج عبد الرحمن أبو أحمد، أحمد حسن أبو مروان، والحاج خضر أبو طارق. أصيرته لبناته محمد العويك ورأفة الطبع. أقرباؤه في أستراليا عموم أهالي الفوار. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم الخميس 10/9/2026 بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: ودوني لحبيبي تعبان.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا جميل النعت هذا

الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه. وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين. فالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم والحديث عن قصة ولادته وسيرته وأخلاقه وصفاته يزيد العاشقين لمحمد عشقا، يزيد المحبين لمحمد حبا، ويزيد المشتاقين لمحمد شوقا. فليلة المولد ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار جليلة المقدار، ظهر فيها من الفضل والخير ما بهر العقول والأبصار. فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقط منه 14 شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام، وجفت بحيرة ساوة التي في بلاد فارس. وفي سقوط 14 شرفة إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكا، وكان آخرهم في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. وأما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله والتي كانت توقد وتضرم ليلا ونهارا فقد انطفأت. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن إبليس اللعين حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة، صاح صيحة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت سورة الفاتحة.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. اسعد الله اوقاتكم متابعي اذاعه الجاليه الاسلاميه في سيدني، اليكم موجزا لاهم الانباء.

أعلن مطار سيدني أن شركة مصر للطيران تعتزم إطلاق رحلات بين سيدني والقاهرة عبر سنغافورة خلال عام 2027 في أول تشغيل لها من أستراليا وإليها، ومن المتوقع أن تسهل الخدمة السفر إلى مصر وتتيح مواصلة الرحلات نحو وجهات في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وأكد مسؤول المطار وشركة أن الخط يدعم السياحة والتجارة والزيارات العائلية، خصوصا مع وجود أكثر من 21 ألف شخص بالجالية المصرية في نيو ساوث ويلز. هذا ولم تعلن بعد مواعيد بدء التشغيل وطرح التذاكر وعدد الرحلات الأسبوعية. أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية باني وونغ أن بلادها لا تسعى حاليا إلى حظر شامل للبضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، رغم تنسيق مواقفها سابقا مع شركائها الدوليين، وأوضحت أن أستراليا تعمل مع شركائها على إجراءات إضافية تستهدف الاستيطان غير القانوني وعنف المستوطنين لردعهما. وقالت وانغ إن الحكومة تشعر بالقلق بشأن كيفية تطبيق الحظر الشامل وتداعياته غير المقصودة على الشركات الأسترالية والفلسطينيين والإسرائيليين، وشددت على استمرار التعاون مع الشركاء لحماية فرص التوصل إلى حل الدولتين، مع التركيز على تدابير محددة لمواجهة الاستيطان. في الأخبار الدولية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية خلال أسبوع، فيما أدانت طهران استهداف ناقلاتها. وقال الحرس الثوري إنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط وعشر سفن كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. ودعا أطقم الناقلات قبالة الكويت والبحرين إلى المغادرة فورا. كما وأعلن الجيش الأردني تدمير 18 صاروخا إيرانيا وسقوط صاروخين بمناطق خالية من السكان. هذا وأقرت واشنطن عقوبة استهدفت 36 جهة وشخصا متهمة إياهم بدعم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل الأسلحة والشحنات غير القانونية. وأفيد بتوقف صادرات النفط عبر ميناء جاسك خلال الأسبوع الأول من الشهر في ظل الحصار الأمريكي. أعلنت وزارة الصحة في لبنان ارتفاع حصيلة التصعيد الإسرائيلي منذ الجمعة إلى 27 قتيلا و69 جريحا، وبدوره حذر الرئيس اللبناني من أن أي فراغ أمني جنوبا يشكل ذريعة للاعتداءات، مؤكدا أن أمن النبطي جزء من أمن لبنان وأن الانتشار مرتبط بالتزامات الدولة. في كلمة له أمام البرلمان، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده تفادت كارثة بمحض الصدفة في محاولة هجوم على مطار تم التخطيط لها في روسيا. واتهم ميرتس حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بدعم روسيا وتبني سياسات مناهضة للهجرة، ما يعتبر بمثابة إبادة عرقية. وتأتي تصريحات ميرتس عقب الفوز التاريخي لليمين المتطرف في ولاية ساكسونيا أنهالت. أخيرا، يواجه لاجئو الروهينغا في ماليزيا حملة كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أبريل نيسان، مع مطالبات بترحيلهم وحملات تحريض يقودها مؤثرون. وتراجعت الحكومة الماليزية عن قرار إعادة 5000 لاجئ إلى بورما بعد انتقادات وجهتها منظمات غير حكومية إلى هذا القرار. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم بدوري على هذه المتابعة التي وفيتكم بها عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية. إلى اللقاء.

0: MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

0: وكل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي ذاكرة وصوت وحكايات ناس. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، وكل حلقة بناخدكم في رحلة جوه مكان يمكن زورناه قبل كده، لكن المرة دي هنسمعه.
1: من كل ذنب قد مضى وأنيب عاهدت ربي.
0: في شارع المعز، في قلب الحركة، مش بعيد عن الأسواق ولا عن صوت الناس، بيقف مجمع مش صامت زي غيره، لكن فيه حركة وفيه صوت وفيه حياة. مسجد السلطان الغوري.

السلطان قنصوة الغوري، واحد من أهم سلاطين المماليك، وصل للحكم في وقت صعب جدا. الدولة كانت بتضعف، لكن رغم ده اختار إنه يبني. السلطان الغوري ما بناش مسجد بس، بنى مجمع كامل، مسجد ومدرسة ووكالة وسوق وقبة أو ضريح. وده مهم جدا، لأنه كان فاهم إن المكان مش بس للعبادة لكن للحياة كمان. المجمع موجود في شارع المعز، وده مش أي شارع، ده كان مركز للحكم وللتجارة وقلب المدينة. يعني الغوري حط نفسه في قلب كل حاجة. أول حاجة تحس بيها هنا مش الشكل لكن الصوت، صوت الناس وهي بتتكلم، وصوت خطوات، وصوت الحركة. المكان هنا مش معزول، هو جزء من الحياة. لما تدخل المسجد بتحس بفرق بسيط، مش صمت كامل لكن هدوء نسبي. المسجد هنا جزء من المجمع مش منفصل عنه، وده بيدي إحساس مختلف. العمارة هنا مملوكية لكن فيها حاجة مختلفة، فيها مرونة، كأنها متصممة تعيش وسط الناس مش تبعد عنهم. لكن السؤال المهم، إزاي كان شكل الحياة جوه المجمع ده؟ وإيه اللي يميز عمارة مسجد السلطان الغوري عن غيره من السلاطين؟ إيه قصة نهايته اللي كانت مختلفة تماما؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء الثاني. يا نفس تعصين الإله. اول حاجة تفهمها ان الغوري ما بناش مسجد وخلاص، لكنه عمل مجمع كامل على جانبي الشارع، جهة فيها المسجد والمدرسة، والجهة التانية كان فيها القبة او الضريح والوكالة. يعني الشارع نفسه بقى جزء من التصميم، وده شيء عبقري جدا، لأن الحياة ما تقفش عشان العمارة.

لما تدخل المسجد تلاقي تخطيط مملوكي معروف، لكن في لمسة مختلفة. الصحن صحن مفتوح لكن مش ضخم، بيسمح بدخول الضوء والهواء. الإيوانات 4 إيوانات لكن الإحساس فيها أقرب وأدفى، والمحراب مزخرف لكن مش مبالغ فيه، والمنبر خشبي بتفاصيل دقيقة جدا. المسجد هنا مش بيحاول يبهرك لكن بيحاول يخليك مرتاح في كل تفصيله.

0: الزخارف في مسجد الغوري مملوكية أصيلة، لكن فيها اختلاف، فيها نقوش هندسية وكتابات قرآنية ورخام ملون، لكن الإحساس العام إنها حية مش جامدة، كأنها جزء من المكان مش طبقة فوقه.
1: ما مضى حال ثقيل تب من الذنب وربك يغفر.
0: على الناحية التانية من الشارع بتقف القبة، مكان هادي جدا مقارنة بالحركة، وده مهم لأنك بتعدي من الضوضاء للهدوء. القبة هنا كانت مخصصة لدفن السلطان، لكن المفارقة إن الغوري ما اتدفنش فيها.
1: طب وقم لله عمرا في سجود وركوع سيصير.
0: السلطان الغوري نهايته كانت درامية جدا في معركة مرج دابق ضد العثمانيين سنة 1516. اتهزم الجيش والسلطان اختفى، وفي رواية بتقول إنه مات في المعركة أو سقط من فوق فرسه، لكن المؤكد إنه جسده مرجعش، يعني الضريح فضل فاضي.
1: توبي توبي توبي يا نفسي.
0: السلطان الغوري كان شخصية مركبة، حاكم قوي، محب للفن، عنده ذوق عالي، لكن في وقت صعب كان عارف إن الدولة بتضعف، لكن حاول يسيب أثر عن طريق العمارة، كأنه البناء كان وسيلته للبقاء. زمان المكان ده كان مليان حياة، تجارة في الوكالة، وناس ماشية في الشوارع، وطلاب في المدارس، مصليين في المساجد. الصوت كان جزء من التجربة، وده مختلف عن مساجد تانية كتير.
1: عاهدت ربي أنني سأتوب.
0: أجمل حاجة هنا إن مفيش فصل حاد بين الشارع والمسجد، في تدرج تدخل من صوت لصمت نسبي، وده بيعمل إحساس واقعي جدا.
1: أنني سأتوب من كل ذنب قد مضى.
0: في مسجد الغوري تكتشف إن الحياة مش لازم تكون هادية علشان تبقى عميقة، إن وسط الزحمة ممكن تلاقي لحظة سكون، وإن المكان ممكن يحتوي الاتنين مع بعض.
1: الذنوب لهيب والنفس تضعف إن دعت.
0: لكن ليه مجمع الغوري يعتبر من أهم ما تبقى من العصر المملوكي؟ وإزاي نقدر نفهمه كفكرة مش بس كمبنى؟ وإيه إحساس الزائر النهاردة؟ ده اللي هنعيشه في الجزء الأخير.

لما تبص على زمن الغوري تفهم إننا واقفين في لحظة فاصلة. الدولة المملوكية كانت بتمر بمرحلة نهاية بطيئة، صراعات داخلية وضعف اقتصادي وضعف عسكري خارجي، وفي نفس الوقت العثمانيين كانوا بيكبروا بسرعة. الغوري ما كانش حاكم في زمن استقرار، كان حاكم في زمن اختبار.

وسنة 1516 وقعت معركة هتغير تاريخ المنطقة كلها، مرج دابق بين العثمانيين والمماليك. النتيجة ما كانتش مجرد هزيمة، لكن كانت نهاية عصر، والغوري نفسه اختفى في اللحظة دي. ودي لحظة درامية جدا، لأن السلطان اللي بنى كل ده ما شافش نهايته.

0: ولو بصينا على مجمع الغوري هنلاقي إنه بيعكس الزمن، فيه جمال ودقة وفن عالي، لكن كمان فيه إحساس خفي بالتشبث، وكأن العمارة بتحاول تمسك في الزمن.
1: الحرام كما علمت معيبه يا نفس.
0: ليه عمارة الغوري مميزة؟ مش لأنها الأجمل بس، لكن لأنها متأخرة. يعني إيه؟ يعني وصلت لمرحلة النضج، كل عنصر من عناصر العمارة المملوكية بقى مفهوم ومتقن، لكن في نفس الوقت فيها إحساس إنها آخر فصل، وده بيظهر في دقة التفاصيل والتوازن الشديد وعدم المبالغة، كأن الفنان كان عارف إنه بيودع.

0: وجود المجمع في شارع المعز ما كانش صدفة. الشارع ده كان قلب القاهرة، فاللي بيبني فيه كان بيعلن وجوده. الغوري اختار يكون في قلب المشهد مش بعيد عنه، وده معناه انه كان عايز يتشاف ويتسمع.
1: عيب عليك الذنب يا نفس اتقي يا ذل من قد أغرق.
0: ولو مشيت في المكان النهاردة هتحس بإحساس غريب، الشارع لسه فيه حركة لكن المجمع واقف كأنه بيراقب الزمن وهو بيتحرك.
1: يا ذل من قد أغرقته ذنوب.
0: الزائر النهاردة مش بس بيشوف لكن كمان بيقارن بين الماضي والحاضر وبين القوة والزوال. المكان بيخليك تفكر مش بس تحس. ولو حاولنا نفهم الغوري مش كسلطان لكن كإنسان، هنلاقي شخص في نهاية عمره السياسي وقت مليان تهديد لكنه بيبني. ليه؟ يمكن لأنه كان عارف إن السلطة مؤقتة لكن الأثر هو اللي باقي.
2: تب من الذنب وربك يغفر الذنب العظيم.
0: في مسجد الغوري تفهم إن الأماكن مش بس بتتحكي لكن بتعترف إن كل قوة ليها نهاية وكل زمن له لحظة أخيرة، لكن في نفس الوقت بتقول إن الجمال ممكن يعيش بعد كل ده، وإن الإنسان ممكن يسيب أثر حتى لو هو نفسه اختفى. مسجد السلطان الغوري مش مجرد مسجد ولا مجرد مجمع، ده شهادة على لحظة كان فيها كل شيء بيتغير، وعلى إن الإنسان حتى في أصعب أوقاته يقدر يعمل حاجة جميلة، حاجة تعيش من بعده.
2: نفس توبي، توبي توبي.
0: أنا هالة وده برنامج حكاية مكان. رحلتنا النهاردة كانت بين صوت السوق وصمت الحجر، بين بداية حياة ونهاية عصر. استنونا في حلقة جديدة ومكان جديد وحكاية تانية عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أهل العويك وعموم أهالي الفوار ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم مختار المخاتير علي مصطفى العويك أبو جهاد رحمه الله. أولاده الحاج جهاد، الحاج بسام، الحاج حسام، زياد والحاج محمد، أشقاؤه الحاج عمر أبو ناجي، والمرحومون بإذن الله محمد أبو مصطفى، الحاج عبد الرحمن أبو أحمد، أحمد حسن أبو مروان، والحاج خضر أبو طارق. أصيرته لبناته محمد العويك ورأفة الطبع. أقرباؤه في أستراليا عموم أهالي الفوار. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم الخميس 10/9/2026 بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أهل العويك وعموم أهالي الفوار ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم مختار المخاتير علي مصطفى العويك أبو جهاد رحمه الله. أولاده الحاج جهاد، الحاج بسام، الحاج حسام، زياد والحاج محمد. أشقاؤه الحاج عمر أبو ناجي، والمرحومون بإذن الله محمد أبو مصطفى، الحاج عبد الرحمن أبو أحمد، أحمد حسن أبو مروان، والحاج خضر أبو طارق. أصيرته لبناته محمد العويك ورأفة الطبع. أقرباؤه في أستراليا عموم أهالي الفوار. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم الخميس 10/9/2026 بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

كله، واجمع لي الخير كله. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

2MFM Muslim Community Radio. أسعد الله أوقاتكم متابعي إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني. إليكم موجزا لأهم الأنباء.

أعلن مطار سيدني أن شركة مصر للطيران تعتزم إطلاق رحلات بين سيدني والقاهرة عبر سنغافورة خلال عام 2027 في أول تشغيل لها من أستراليا وإليها، ومن المتوقع أن تسهل الخدمة السفر إلى مصر وتتيح مواصلة الرحلات نحو وجهات في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وأكد مسؤول المطار وشركة أن الخط يدعم السياحة والتجارة والزيارات العائلية، خصوصا مع وجود أكثر من 21 ألف شخص بالجالية المصرية في نيو ساوث ويلز. هذا ولم تعلن بعد مواعيد بدء التشغيل وطرح التذاكر وعدد الرحلات الأسبوعية. أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية باني وونغ أن بلادها لا تسعى حاليا إلى حظر شامل للبضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، رغم تنسيق مواقفها سابقا مع شركائها الدوليين، وأوضحت أن أستراليا تعمل مع شركائها على إجراءات إضافية تستهدف الاستيطان غير القانوني وعنف المستوطنين لردعهما. وقالت وانغ إن الحكومة تشعر بالقلق بشأن كيفية تطبيق الحظر الشامل وتداعياته غير المقصودة على الشركات الأسترالية والفلسطينيين والإسرائيليين، وشددت على استمرار التعاون مع الشركاء لحماية فرص التوصل إلى حل الدولتين، مع التركيز على تدابير محددة لمواجهة الاستيطان. في الأخبار الدولية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية خلال أسبوع، فيما أدانت طهران استهداف ناقلاتها. وقال الحرس الثوري إنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط وعشر سفن كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. ودعا أطقم الناقلات قبالة الكويت والبحرين إلى المغادرة فورا. كما وأعلن الجيش الأردني تدمير 18 صاروخا إيرانيا وسقوط صاروخين بمناطق خالية من السكان. هذا وأقرت واشنطن عقوبات استهدفت 36 جهة وشخصا متهمة إياهم بدعم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل الأسلحة والشحنات غير القانونية. وأفيد بتوقف صادرات النفط عبر ميناء جاسك خلال الأسبوع الأول من الشهر في ظل الحصار الأمريكي. أعلنت وزارة الصحة في لبنان ارتفاع حصيلة التصعيد الإسرائيلي منذ الجمعة إلى 27 قتيلا و69 جريحا، وبدوره حذر الرئيس اللبناني من أن أي فراغ أمني جنوبا يشكل ذريعة للاعتداءات، مؤكدا أن أمن النبطي جزء من أمن لبنان وأن الانتشار مرتبط بالتزامات الدولة. في كلمة له أمام البرلمان، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده تفادت كارثة بمحض الصدفة في محاولة هجوم على مطار تم التخطيط لها في روسيا. واتهم ميرتس حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بدعم روسيا وتبني سياسات مناهضة للهجرة، ما يعتبر بمثابة إبادة عرقية. وتأتي تصريحات ميرتس عقب الفوز التاريخي لليمين المتطرف في ولاية ساكسونيا أنهالت. أخيرا، يواجه لاجئو الروهينغا في ماليزيا حملة كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أبريل نيسان، مع مطالبات بترحيلهم وحملات تحريض يقودها مؤثرون. وتراجعت الحكومة الماليزية عن قرار إعادة 5000 لاجئ إلى بورما بعد انتقادات وجهتها منظمات غير حكومية إلى هذا القرار. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم بدوري على هذه المتابعة التي وفيتكم بها عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية. إلى اللقاء.

أجدادنا وأهلونا جرياً على عمل استحسنه العلماء اهتموا بقراءة المولد النبوي الشريف في شهر المولد وفي كل شهور العام حال كل مناسبة سعيدة عند النجاحات الكبيرة وعند الرجوع من السفر الميمون وعند الشفاء من مرض عضال، وكلنا مطالبون بأن لا نحرم أنفسنا من هذا الخير العميم والأجر العظيم وهذه العادة الحلوة والسنة الحسنة.

صلى الله على محمد. كان رسول الله لينا دائم التبسم، كان يستمع للصغير والكبير بكل طيبة ومحبة. كان كما حدث خادمه أنس بن مالك: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، حتى لو قصرت في خدمته بل يبادر لمساعدتي. كان يبادر بالتحادث مع جلسائه والإصغاء إليهم. كان إذا افتقد رجلا من أصحابه في المسجد 3 أيام سأل عنه، فإن كان مسافرا دعا له، وإن كان حاضرا تفقده وزاره، وإن كان مريضا عاده. كان يبدأ من يلقاه بالسلام، وكان يبادرهم بالمصافحة، وكان لا يقطع حديث أحد ممن يحادثه. كان يحب صغار المسلمين ويسلم عليهم ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم. كان رسول الله إذا حدث بحديث كرره 3 حتى يفهمه السامع، وكان إذا سأل أمرا كرره 3 حتى يفهم السامع السؤال. كان يشارك الجالسين في أحاديثهم، فإن تحدثوا عن أمور دينهم تحدث معهم، وإن كانوا يتحدثون عن أمور معاشهم وأعمالهم شاركهم. كان يعفو عمن ظلمه، يدعو بالهداية حتى لأولئك الذين أدموا قدميه وجسده وآذوه بشتى أصناف الأذى. كان رسول الله إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه. كان رسول الله إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان إذا صافح أحدا لا ينزع يده من يد الرجل حتى يكون هذا هو البادئ. كان رسول الله شجاعا، فإذا حمي البأس واشتدت المعركة كان أقرب الناس إلى العدو، وكان يسبق الجميع لدفع أي خطر يحدق بالمسلمين. كان رسول الله يفي بوعده إذا وعد، وكان يشارك الفقراء طعامهم ويستأنس برفقتهم ويدعوهم إلى أطيب الطعام عنده. كان يعطي من منع عنه العطاء، ويصل من قطع عنه الزيارة. وكان يقول: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. كان يعبد الله في الليل والناس نيام. كان أفضل وأعظم إنسان، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: النبوية. التويم اف ام سبونسر. الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي املوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813 630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022, Bankstown 9708 1220.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إخوة الإيمان، دلت هذه الآية الكريمة على أن من أراد النجاة عليه أن يلتزم سبيل المؤمنين، أي ما أجمع عليه علماء المسلمين، وأن من أعرض عن ذلك فجزاؤه جهنم وبئس المصير. وجاء في الحديث الموقوف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا، أي أجمعوا على أنه حسن، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومن جملة ما استحسنته الأمة أيها الأحبة وأجمعت على مشروعيته الاحتفال بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم، فإنه من الطاعات العظيمة التي يثاب فاعلها لما فيه من إظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وهو وإن لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم فهو من البدع الحسنة التي اتفق علماء الأمة على جوازها. وأول ما حدث هذا الاحتفال في أوائل القرن السابع من الهجرة، أحدثه ذلك التقي العالم المجاهد المظفر ملك إربل رحمه الله، وجمع لهذا كثيرا من علماء عصره، فاستحسنوا فعله ومدحوه ولم ينكروه. وهكذا العلماء بعدهم أيها الأحبة، لم ينكر فعل المولد أحد منهم، حتى ظهر في القرن الماضي جماعة من المجسمة نفاة التوسل، فأنكروا فعل المولد إنكارا شديدا، أي أنكروا ما استحسنته الأمة جمعاء لعصور متتالية، وزعموا بجهلهم وجرأتهم على الدين أنه بدعة ضلالة، واستدلوا بحديث وضعوه في غير موضعه، وهو حديث كل محدثة بدعة، وأرادوا أن يموهوا به على الناس، وهو حديث صحيح، لكن معناه أن ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة غير حسنة إلا ما وافق الشرع، فإنه لا يكون مذموما. فكلمة كل يراد بها هنا الأغلب لا الجميع بلا استثناء. فقد صح في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. رواه عنه الإمام البيهقي وغيره. ثم كيف يا أهل الفهم يقول هؤلاء المحرومون عن اجتماع المسلمين على قراءة القرآن وذكر الرحمن ومدح محمد سيد الأكوان مما شرعه الله والرسول وتلقته الأمة بالقبول إنه بدعة ضلال؟ وكيف يتجرؤون على ذلك؟ ألم يسمعوا قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن؟ وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ألم يرد مدح النبي عليه الصلاة والسلام
في القرآن الكريم، فقال الله عز من قائل عن حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نور الدنيا هدي محمد، قد حل الأنس على الدنيا في مولد هادينا الأسعد، والكون تباهى في حلل من نور الهادي يتوقد، والشمس تسامى والشمس تسامى في فلك لتحيك خيوطا من عسجد، وليالي الشرك قد انمحلت من وهج المختار.

وبحيرة ساوة قد جفت من سر الماحي ذي السؤدد. إبليس الرنة قد صاحا، فرسول الله غدا يقصد من مولده أبدى غيظه. أهل التجسيم له مسند، والخالق ربي سبحانه عن أين جل وعن مقعد. لا يشبه ربي مخلوقه، قد زاغ الكفار الأجرد وازداد ضلالا إذ حرم قصد الهادي عند المرقد. ووجود الدنيا من أجله، ما أعظم قدرك يا

فيك حديثا أم معبد عن شاة سل وكذا لبن ذا ضرع الشاة لها يشهد أو رمت الوصل فلا تيأس فمحمد من غيث أجود فملائك ربك قد حفت أجناح الوصل.

أراني ألثم ذاك القبر الأوحد أبكي شوقا أرجو قربا هذا حب الله محمد صوت في الآفاق تردد نور الدنيا هدي

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

0: فاطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أهل العويك وعموم أهالي الفوار ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم مختار المخاتير علي مصطفى العويك أبو جهاد رحمه الله. أولاده الحاج جهاد، الحاج بسام، الحاج حسام، زياد والحاج محمد. أشقاؤه الحاج عمر أبو ناجي، والمرحومون بإذن الله محمد أبو مصطفى، الحاج عبد الرحمن أبو أحمد، أحمد حسن أبو مروان، والحاج خضر أبو طارق. أصيرته لبناته محمد العويك ورأفة الطبع. أقرباؤه في أستراليا عموم أهالي الفوار. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم الخميس 10/9/2026 بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: 2MFM Muslim Community Radio.
1: تحية لكم متابعينا الأعزاء، وإليكم موجزا لأهم الأنباء.

تعتزم أستراليا إقرار عقوبات جديدة على الإسرائيليين، لكنها لم تقرر حظر استيراد بضائع المستوطنات بالضفة الغربية كما أعلنت بريطانيا. وقالت وزيرة الخارجية باني وونغ إن بلادها تدرس إجراءات محددة ضد الاستيطان وعنف المستوطنين، وتخشى أن يضر الحظر الشامل بالفلسطينيين والشركات الأسترالية. أما بريطانيا فأعلنت حظر بضائع المستوطنات غير القانونية وقيودا جديدة على تراخيص الأسلحة وصادرات أخرى، وتعتزم معاقبة أفراد. وقال وزير الخارجية البريطاني إن الاحتلال غير قانوني، وإن مستوطنين وصفهم بالإرهابيين يرتكبون إبادة عرقية تجاه الفلسطينيين بمناطق بالضفة الغربية. تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهة أستراليا بشأن خطتها لإلزام المنصات الرقمية بإزالة المحتوى الضار، ومنح المستخدمين خيار إيقاف عرض المحتوى الذي تختاره الخوارزميات ضمن صفحات من أجلك. وينص التشريع المقترح على غرامات تتجاوز 100 مليون دولار تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى المخالفة، فيما تواجه الحكومة الأسترالية ضغوطا لزيادة الغرامات. كما وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية ستطرح مخاوفها مع شركاء التجاريين في بيان صدر بعد أقل من 24 ساعة على إعلان أستراليا خطتها أول أمس الثلاثاء. كشف تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تسارع البناء بموقع إيراني محصن داخل جبل كولانغ قرب نطنز، تشتبه استخبارات غربية بأنه منشأة لتخصيب اليورانيوم. وأظهرت الصور تعزيز مداخل الأنفاق والطرق دون تمكن الخبراء من تأكيد أو نفي نقل أجهزة طرد مركزي إليه. وفي السياق قال الحرس الثوري إن إنهاء الحرب يتطلب وقف الهجمات والتهديدات الأمريكية وانسحاب الإسرائيليين من لبنان وإنهاء حصار اليمن والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية وعدم التدخل في القدرات النووية والصاروخية. وأعلن منطقة محظورة تشمل أجزاء من بحر عمان وبحر العرب محذرا السفن من دخولها دون تنسيق. بالمقابل نفت القيادة المركزية الأمريكية نجاح هجمات الحرس الثوري على مدمراتها، وأعلنت تدمير 10 ناقلات إيرانية خلال أسبوع. وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية تقدمها شرقية الحزم بالجوف والسيطرة على تلال شمالية اللبنات العليا وقطع إمدادات الحوثيين، فيما أفاد تقارير بتقدمها في مأرب وتعز واستمرار المواجهات على جبهات بالتزامن مع غارات. في تصعيد للحرب التجارية مع الجارة الشمالية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر استيراد بعض المنتجات الكندية بما فيها الكحول ورفع الرسوم الجمركية على بعضها الآخر. وتأتي 60% من واردات كندا من الولايات المتحدة، فيما تصدر نحو 70% من منتجاتها إلى السوق الأمريكية. بالخبر الأخير، أعلن مستشار الكرملين يوري أوشاكوف أن موسكو تفضل أبوظبي لاستضافة محادثات أوكرانيا، داعيا واشنطن لوقف مساعداتها لكييف لإنهاء القتال. وأعرب الكرملين عن أمله باستئناف المحادثات بوساطة أمريكية قريبا عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. ينتهي هذا الموجز الآن الذي وفيناكم به عبر أثير 2 FM. إلى اللقاء.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

0: الرحيم.
1: لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ومن ذلك الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم. فعن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه، فتخلفت 3 أيام عن عمد، ثم ذهبت إلى مكان اللقاء فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد شققت علي، أنا هاهنا أنتظرك منذ 3. وعن أبي قتادة قال: وفد وفد للنجاشي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم، فقال له أصحابه: نكفيك؟ فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم. وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعة رتبته، فكان أشد الناس تواضعا، وكان صلى الله عليه وسلم يركب الدابة ويردف خلفه، ويعود المساكين، ويجالس الفقراء، ويجيب دعوة العبد، ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حيثما انتهى به المجلس. وحج صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. ودخل ذات يوم عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة، فقال له، أي النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. وعن أبي هريرة قال: دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى سراويل، وقال للوازن: زن وأرجح، وذكر القصة كاملة. قال: فوثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ السراويل فذهبت لأحمله، فقال صاحب الشيء: أحق بشيئه أن يحمله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، أي التراب، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ودخل مرة رجل على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفيكم محمد؟ فقيل له: نعم، ذاك الأبيض المتكئ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين المتقين، وأحسن ختامنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: قال بعض العلماء: محاربة النفس شفاؤها.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وبلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

عليك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026, and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers, and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أبي الطيب وأبي إبراهيم.

0: حياتي.
1: البكاء من خشية الله غسيل القلوب وعون على التوبة والانسلاخ من جلد الحرام، والبكاء يساعد على الخشوع باستحضار محبة الله وتعظيمه، يريح النفوس ويقوي العزائم.
0: قد نلت من خد النبي نصيب ما يرجوه صب مكتو باللهفة.
1: ليس صحيحا أن الرجال لا تبكي، فالبكاء شيء وقوة الشخصية ومواجهة الصعاب بالجلد والعزيمة شيء آخر تماما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر خلق الله خشية لله، يبكي رحمة ورقة ومحبة وشوقا وحنينا وفرحا وحزنا وخوفا على أمته وخشية من ربه. كان سيدي محمد عليه الصلاة والسلام لا يملك دمعه عظيم الأحزان، لأن قلبه مشغول بالآخرة غزير الدمعات تبتلا لله. كثير التأمل في ملكوت الله، سريع الاعتبار باللطائف الربانية، مسارعا إلى الطاعة، ذا هيبة ووقار. إذا ضحك فضحكه التبسم، وبكاؤه في الغالب من جنس ضحكه بلا صوت، وكان الصحابة يعلمون بكاءه من خلال دموع عينيه.

متى بكى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرقيق القلب، الشفوق العطوف، بكى الطاهر المطهر في مواقف حزن وموت وفراق عزيز، ومناسبات فرح وانتصار، ومشاهدات شفقة وحنان، وعند الإخبار عن العذاب الذي سيأتي في قابل الأيام وفي مواضع الرحمة بأمته.

0: حياتي.
1: لم يبكي النبي الغالي عند الولادة كما شأن المواليد عادة، بل نزل من بطن أمه معتمدا على يديه، رافعا رأسه وعينيه إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، ضاحكا مسرورا جميلا ميمونا، مختونا مكحولا مباركا مدهونا.

بسمتي. بكى عليه الصلاة والسلام عندما أرسل خلفه عمه أبو طالب يعرض عليه بطلب من صناديد قريش المال والنساء والجاه والملك مقابل ترك الاستمرار في دعوته، فقال النبي الكريم قولته المشهورة: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن عمه تخلى عنه فاستعبر وبكى وهم بالخروج، فناداه عمه: اذهب يا ابن أخي فافعل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وهذه مدرسة الثبات على الحق بلا تنازلات. بكى عليه الصلاة والسلام عندما ودع مكة مهاجرا في الليل، فوقف على شرفة من شرفها وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. وهذه مدرسة التعلق بالوطن الغالي مكة المكرمة أم القرى أفضل بقاع الأرض على الإطلاق. بكى عندما أتاه رجل مسلم يخبره قصته أنه كان من قوم أهل جاهلية وأوثان يئدون البنات وهن عائشات، وأنه رمى بنته التي كانت متعلقة به كثيرا في البئر وتركها حتى ماتت، وآخر ما سمع منها من داخل البئر: يا أبتاه يا أبتاه. فبكى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه مدرسة الشفقة والرقة والرحمة والإنسانية عند أتقى مخلوق.

بكى عليه الصلاة والسلام عندما أعلمه جبريل عليه السلام أن أمته تقتل سبطه حسينا في كربلاء، وهذه مدرسة حب الأحفاد وآل البيت الأطهار وكراهية الظلم والقتل بغير حق.

0: لدينا.
1: بكى عليه الصلاة والسلام عندما أنهى الطعام في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد أكلوا الخبز واللحم والتمر والبسر والرطب، وكان قد خرج جائعا من بيته، فالتقى العمرين ثم قصدوا أبا أيوب الذي بالغ في إكرامهم. وهذه مدرسة شكر الله على النعم.

بكى عندما رأى عمه حمزة رضي الله عنه وقد مثل به، بل شهق. وقال عندها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب لما قتل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد قتل ومثل به، فلم يرى منظرا كان أوجع لقلبه

0: وبكى عليه الصلاة والسلام عندما مر بعد معركة أحد بدار من دور بني عبد الأشهل يبكون قتلاهم، فذرفت عيناه وبكى وقال: لكن حمزة لا بواكي له. فبكاه الناس، وكان كلما بكت صفية عمته وفاطمة بنته رضي الله عنهما على حمزة كان يبكي. بكى عندما استشهد مصعب بن عمير في معركة أحد، وهذه مدرسة حب الصحب والأهل والعم والوزير والسند والجبل الأشم الذي ما فتئ ينصره ويحامي عنه. اسمعوا معي متى بكى أيضا عليه الصلاة والسلام. بكى عندما قلعت عين قتادة بن النعمان رضي الله عنه يوم بدر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصيبت إحدى عينيه بسهم، فأخذ حدقته بكفه، فلما رآها رسول الله دمعت عيناه وقال: اللهم إن قتادة أوجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا. وأعاد بكفه الشريفة حدقته مكانها، أي حدقة قتادة، فاستجاب الله دعاءه. هذه مدرسة المجازات والمكافأة لمن حمى ودافع ونصر وأيد.
1: كذا الحصباء سبحت الإله البر في يمنها.
0: بكى عندما أغارت خيل المسلمين على قبيلة هوازن وأسرت الشيماء بنت الحارث، فقالت: أنا أخت صاحبكم، ثم عرفته أنها أخته من الرضاع بعلامة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام، فبسط رداءه وأصر أن تجلس عليه، ودمعت عيناه وقال لها: إن أحببت فأقيم عندي مكرمة محببة، وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك وصلتك. أسلمت ورجعت، وهذه مدرسة الصلة للأهل والأقرباء والأنساب. بكى عندما كان يصلي في كثير من الأحيان، وخصوصا عندما كان يقوم الليل، وقد رؤي رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. وهذه مدرسة التعلق بالآخرة من خلال الخشوع المشفوع بالبكاء في الصلاة، أفضل الأعمال بعد الإيمان.
1: فبمدحه قلبي طروق ولكم له حنت قلوب.
0: بكى عليه الصلاة والسلام عندما استأذن زوجه عائشة رضي الله عنها أن يتعبد الله في ليلتها: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. فأذنت له، وكانت تتورم قدماه من كثرة الصلاة، لكن دون أن يصل الأمر إلى حد الإضرار بالنفس. فبكت عائشة وقالت: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم، يبكي حتى يبتل حجره، ثم الأرض التي تحته، ولا يتوقف حتى يؤذن بلال بن رباح رضي الله عنه لصلاة الفجر. لقد عصمه الله ورفع قدره، وهو يقابل ذلك بالطاعة. وهذه مدرسة الشكر من خلال المبالغة في العبادة.
1: وعليه صلى الله ما لاحت نجوم في السماء.
0: بكى عندما كان يخرج إلى البقيع ليلا يستغفر لمن سبقه من إخوانه إلى الدار الآخرة، وهو في شوق إليهم. وهذه مدرسة المحبة الصادقة التي لا تنقطع بالموت.
1: من قال لا تبكي الرجال وسيدي، خير الرجال بكى دموع الخشية.
0: خير الرجال بكى دموع الخشية.

الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على هذا النبي محمد وعلى آله وأزواجه وأتباعه ومن والاه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، إن للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، ذكر بعض العلماء أن له أكثر من 20 اسما، ولا ينافيه حديث الطبراني إن لي 5 أسماء، لأن مراده من ذلك أن هذه الأسماء اختصت بي لم يتسم بها أحد قبلي، أو المراد أنها معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية أو الكتب السالفة، فليس المراد الحصر فيها.

وهاكم مستمعينا بعض أسمائه. الأول محمد، وهو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم وأشرفها، لإنبائه عن كمال الحمد المنبي عن كمال ذاته. سمي به إما لكثرة خصاله الحميدة، وإما لأن الله تعالى وملائكته حمدوه حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال. قال القاضي عياض: وقد حمى الله هذا الاسم فلم يتسم به أحد ممن ادعى النبوة في الإسلام مع كثرتهم، ولم يتسم به أحد قبله، وإنما سمت العرب محمدا قرب ميلاده لما أخبر الأحبار والكهان أن نبيا يبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا، فسموا أبناءهم بذلك.

قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وذكر اسم النبي محمد أيضا في الآية التالية، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم.

أما اسم النبي الثاني فهو أحمد. محمد وأحمد هما أعظم أسمائه وأبلغها، وإليهما ترجع سائر صفاته، لأن صيغة المبالغة تؤذن بالمضاعفة والتكثير، وصيغة أفعل تنبئ عن الوصول إلى غاية ليست وراءها غاية، إذ معناه أحمد الحامدين لربه. وسببه ما أخرجه البخاري في صحيحه أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل الأنبياء حمادون، وهو أحمدهم، أي أكثرهم حمدا وأعظمهم في صفة الحمد. نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن القاضي عياض أنه قال: كان المصطفى أحمد قبل أن يكون محمدا، كما وقع في الوجود، لأن تسمية أحمد وقعت في الكتب القديمة، وتسميته محمدا وقعت في القرآن، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشهد.

الاسم الثالث هو المقفي، أي التابع للأنبياء، فكان آخرهم، وقافية كل شيء آخره. الاسم الرابع هو الحاشر، أي الذي يحشر الناس على قدمه، أي على إثر زمن نبوته إذ لا نبي بعده، أو على إثره في الحشر لأنه أول من تنشق عنه الأرض. الاسم الخامس هو العاقب، أي الذي خلف من قبله في الخير، أو الذي لا نبي بعده، إذ العاقب هو الآخر، وهو عقب الأنبياء، أي آخرهم. الاسم السادس هو الماحي، ولفظ رواية البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، أي أهله. وهذا محمول على البعض لأن الكفر لم ينمح من جميع البلاد، أو أنه سيمحي أولا فأولا إلى أن يضمحل بعد نزول عيسى عليه السلام.

الاسم السابع هو نبي الرحمة، أي نبي المرحمة، كما ورد تسميته به في صحيح مسلم وغيره، أي نبي التراحم بين الأمة، أو مخبر عن رحمة الله لرحمة دينه. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.

الاسم الثامن هو نبي التوبة، كما في حديث مسلم، أي نبي مخبر عن الله بقبول التوبة أي بشروطها أو آمر بها، أو كثير التوبة أي الرجوع إلى الله تعالى.

الاسم التاسع هو نبي الملحمة كما سمي به في حديث مسلم، والملحمة الحرب لاشتباك الناس فيها. الاسم العاشر نبي المرحمة كما جاء في رواية أخرى. أما الاسم الحادي عشر فهو الرسول، أي رسول الرحمة، هكذا رواه ابن سعد عن مجاهد مرسلاً.

الاسم الثاني عشر عبد الله، ووصف العبودية أشرف الأوصاف، وقد جاء وصفه به في التنزيل. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهو العبد المطلق ولم يوصف به غيره فيه إلا مضافا.

الاسم الثالث عشر للنبي عليه الصلاة والسلام هو المتوكل، سماه الله به في التوراة الأصلية، أي الذي يكل أموره إلى الله. الاسم الرابع عشر هو النبي الأمي الذي لا يكتب ولا

الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر

أما الاسم الخامس عشر والسادس عشر فهما الرؤوف الرحيم، قال الله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة هي شدة الرحمة، فهو شديد الرحمة على المؤمنين.

الاسم السابع عشر هو الشاهد. الشاهد يوم القيامة للأنبياء على أممهم بالتبليغ، والشاهد على أمته، قال الله تعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.

الاسم الثامن عشر: المبشر. هو المبشر لأهل الإيمان بالرضوان في هذه الدار وفي دار القرار، والمنذر لأهل الكفر بالخذلان والهوان في دار البوار. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.

أما الاسم التاسع عشر فهو السراج المنير. قال الله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذ به انجلت ظلمات الشرك كما ينجلي ظلام الليل بالسراج، واهتدت بنور نبوته البصائر كما يهتدي بنور السراج الأبصار. ووصفه بالإنارة مع وصفه بالسراج لأن من السراج ما لا يكون نيراً.

الاسم العشرون والحادي والعشرون هو المزمل والمدثر كما في سورتيهما، قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر

الاسم الثاني والعشرون هو الداعي إلى الله بإذنه، كما في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه.

الاسم الثالث والعشرون هو المذكر. قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر.

0: الاسم الرابع والعشرون نعمة الله، إذ هو نعمة على من آمن به في الدارين.
1: كل المحاسن واضحة بتكحل العينين، وكأنما شمس الضحى تجري بوجه الزين.
0: الاسم الخامس والعشرون هو الهادي إلى الصراط المستقيم بواضح الحجج وساطع البراهين. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن أسمائه المشهورة أيضا المختار والمصطفى والشفيع والمشفع والصادق والمصدوق، وله صلى الله عليه وسلم غير ذلك من الأسماء التي تعظم عن العد لكثرتها.
1: كل الملامح تزداد مثل الورد والريحان، أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤادي الحيران.
0: إخوة الإيمان، من المواضع التي ذكر فيها النبي في القرآن الكريم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، تعني أن كل ما في القرآن من خصلة محمودة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بها، وكل فعلة مذمومة ذكرت فيه يجتنبها.

وهكذا مستمعينا الكرام، ذكرنا لكم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في القرآن الكريم ومعانيها. اللهم زد سيدنا محمدا شرفا وعزا ونورا، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعمه بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: A 2 MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an unforgettable Umrah experience.
5: To MFM sponsored by the following.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي لا معبود بحق سواه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسوله ومجتباه العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم تقبل منا صالح العمل، واغفر لنا يا رحمن، وتوفنا على كمال الإيمان، وأدخلنا الجنة بسلام. لازلنا نقرأ معكم في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتابع بقراءة الكتاب، أتينا بكتاب اسمه حسن المقصد في عمل المولد للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، مرت على وفاته مئات السنوات. هذا الكتاب هي في الحقيقة رسالة ألفها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في بيان جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بداية هذا الكتاب يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ هل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أم لا؟ يقول الحافظ السيوطي: والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف عليه الصلاة والسلام. هكذا بحذافيره قرأنا لكم ما ذكره الحافظ السيوطي في هذه الرسالة التي أسماها حسن المقصد في عمل المولد. وهذا واحد من العلماء الذين أجازوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم في الدرس الماضي عن الحافظ ابن دحية الذي جاء من بلاد المغرب، وصل إلى العراق إلى الملك المظفر، وهناك ألف رسالة في المولد. هذه الرسالة أسماها التنوير في مولد البشير النذير، وقرأ هذه الرسالة على الملك المظفر فأجازه عليها بألف دينار، مبلغ كبير من المال، وذلك تشجيعا له وتشجيعا للعلماء على أن ينحو هذا النحو. الآن نكمل معكم إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب الروائح الزكية، ووصلنا معكم إلى فصل في ذكر ما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. قال: فصل في ذكر ما شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات. شرف الله عز وجل نبيه المصطفى بآيات كثيرة، فمنها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية في سورة القلم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير كانت في القرآن هي من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما أبان سبحانه وتعالى به علو شرف نسبه وعظيم قدره بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الآية في أواخر سورة التوبة. ومعنى عنتم أي يعز عليه مشقتكم، والعنت هو المشقة. وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. ومنها ما كشف عن ثنائه تعالى عليه في كتبه المنزلة على أنبيائه، وهو قوله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذه الآية في سورة الفتح. وذكر الله تعالى بأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف صحابته هو منصوص عليه في الإنجيل ومنصوص عليه في التوراة. هذا الإنجيل الذي نزل، الكتاب السماوي الذي نزل على سيدنا عيسى المسيح عليه السلام باللغة السريانية، فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر صحابته الكرام. وكذلك في التوراة، هذا الكتاب المنزل على نبي الله موسى عليه السلام، وهو باللغة العبرانية أو العبرية. كذلك ورد وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة الأصلية المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام. وذكرهم الله تعالى بأنهم كزرع، والمقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ بالدعوة وحيدة، ثم جمع الله تعالى عليه القلوب فالتفت عليه القلوب، وصار الناس يدخلون في دين الله الواحد تلو الآخر. قوله تعالى: كزرع أخرج شطأه. عادة لما أنت تزرع تكون هذه النبتة وحيدة صغيرة، ثم تنمو، ثم تتفرع، ثم تبدو فيها الثمار، وهكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة بدأ وحيدا عليه الصلاة والسلام، ثم جمع الله تعالى عليه القلوب، ووصفه الله تعالى في القرآن ووصف صحابته كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. السوق جمع ساق، النبتة لها ساق، الشجرة لها ساق. النبتة في بداية الأمر يكون ساقها غير متماسك، يكون بعضه طري، لما تنمو هذا الساق يكبر ويقسو. وهكذا الناس دخلوا في دين الله تبارك وتعالى الواحد تلو الآخر، حتى صاروا يدخلون أفواجا أفواجا في دين الله تبارك وتعالى. ومنها ما أوضح سبحانه أنه مقدم على النبيين، وذلك في قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والإصر هو العهد. ومنها ما يدل على وجوب احترامه وتوقيره وإجلاله كقوله تعالى:

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هؤلاء قوم من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الحجرة، كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام مجاورا للمسجد وكانت هناك حجرات، وكل حجرة كان فيها واحدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيل في وقت الظهيرة في وقت القيلولة، ثم جاء هؤلاء وهم من جفاة بني تميم، صاروا ينادون، وقفوا خارج الحجرة وصاروا ينادون يا محمد يا محمد، وهو نائم صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى ذكر هؤلاء في كتابه العزيز بقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله تعالى ذمهم في كتابه العزيز بسبب ما فعلوا، وهؤلاء من جفاة بني تميم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لو صبروا على خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يحيي به قلوبكم. والمعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ومنها ما يدل على دوام تعظيمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تعالى جعل أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. زوجات النبي يقال لهن أمهات المؤمنين، حرم الله عليهن زواج أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هن يقال لهن أمهات المؤمنين. لا يحل لواحدة منهن أن تتزوج أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات رسولنا عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نساء، إنما هو تزوج بأكثر من ذلك، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله تعالى أباح له أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر في وقت واحد. أما سائر المؤمنين من هذه الأمة لا يحل لواحد من المؤمنين أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر في وقت واحد، إنما إن طلق واحدة يحل له أن يتزوج بدلها، إن ماتت واحدة يحل له أن يتزوج بدلها، أما أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد هذا لا يجوز. رسولنا عليه الصلاة والسلام الله تعالى أباح له أن يجمع بين أكثر من 4 في وقت واحد. وأول واحدة تزوجها عليه الصلاة والسلام هي خديجة رضي الله عنها، وهي أم أولاده إلا إبراهيم. باقي النسوة التي تزوج بهن عليه الصلاة والسلام لم يلدن له، أما إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام فهو من ماريا، ماريا القبطية التي كانت أمة مملوكة لرسول الله
ولم تكن زوجة. فهؤلاء أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لهن أحكام خاصة. من ذلك لا يجوز لواحدة منهن أن تتزوج أحدا بعد رسول الله. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لهن أحكام خاصة في حال الحياة. كان يجب عليهن لبس الجلباب وتغطية الوجه، وهذا شيء خاص بهن. ومن ذلك بأنه لا يجوز لهن أن يكشفن أمام الرجل الأعمى. مرة دخل عليه الصلاة والسلام على اثنتين من زوجاته وكان هناك رجل أعمى، فقال لهن عليه الصلاة والسلام: احتجبن منه. فقالتا: هو أعمى يا رسول الله لا يرى. فقال: أفعميوان أنتما؟ احتجبا منه. قال ابن حجر: هذا شيء خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. أما سائر المؤمنات يجوز لهن الكشف أمام الرجل الأعمى لأنه لا يرى. واحدة من الصحابيات لما مات زوجها وهي أسماء، قال لها عليه الصلاة والسلام: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين أي ترفعين ثيابك عنده. يعني أجاز لها أن ترفع ثوبها أمامه لأنه لا يرى. وهذا هو ابن أم مكتوم الذي ذكر في القرآن الكريم بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا هو الأعمى، عبد الله ابن أم مكتوم. وبعد نزول هذه الآية كان كلما أتى هذا الرجل الأعمى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط له رداءه، وكان يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ومنها أنه تعالى أقسم بحياته أي بحياة نبيه، فقال عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال فصل في ذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم: هو محمد ابن عبد الله، ووالده عليه الصلاة والسلام مات شابا، كان عمره 18 سنة لما مات، وكان مسلما مؤمنا عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم.

هو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، جده اسمه عبد المطلب. هو عبد المطلب، المطلب ليس من أسماء الله، إنما سمي بعبد المطلب وهو شيبة الحمد، اسمه الأصلي لعبد المطلب شيبة الحمد. سمي بعبد المطلب، كان يوجد رجل اسمه المطلب راكب على الدابة، أركب خلفه شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه الناس قالوا: من هذا الذي خلفك على البعير؟ فقال: عبدي. فسمي بعبد المطلب، يعني خادم المطلب. قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، كذلك مناف ليس من أسماء الله، بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجده الأعلى عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح، ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. سيدنا إسماعيل تربى في الحجاز عند قبيلة من قبائل العرب يقال لها جرهم، تعلم عندهم اللغة العربية وتزوج واحدة منهم، إليه ينسب عرب الحجاز. هنا المؤلف يقول: وهو الذبيح على الصحيح، يعني بعض العلماء قالوا الذبيح هو إسحاق عليه السلام ابن نبي الله إبراهيم، إنما المشهور بأن الذبيح هو من؟ سيدنا إسماعيل. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النسب الشريف، نخبة بني هاشم وعظيمها. روى الإمام مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم فرع من قريش، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. وروى الترمذي بإسناده عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. سيدنا إبراهيم كان له اثنان من الولد، إسحاق وإسماعيل. إسماعيل أمه هاجر، وأما إسحاق فأمه سارة. إذن الحديث: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال أبو عيسى أي الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، كما دلت عليه النقول والآثار. فصل في حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فحملت بسيد الخلائق والأمم. وتفضل الله بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم. وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. روى ابن سعد عن عمة يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة أنها قالت: كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول: ما شعرت أني

0: حملت به ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء، إلا أني قد أنكرت رفع حيضتي وربما كانت ترفعني وتعود، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول، هذا قول آمنة، ما أدري. فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين. فقالت: فكان ذلك مما يقن عندي الحمل. ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال: قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. قالت: فكنت أقول ذلك. وروي أيضا عن محمد بن عمر الأسلمي أنه قال: لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبد الله ابن عبد المطلب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في ذكر مولده الشريف. روى أحمد والبيهقي وغيرهما عن العرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، لا نبي بعده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. وفي ذلك دلالة على كرامة آمنة عند الله تعالى. هي كانت في مكة لما كانت تلد رسول الله، كشف الله تعالى عن بصرها فرأت قصور الشام في بصرة، وفي رواية رأت أعناق الإبل هناك، دلالة على كرامتها عند الله، وكانت ولية رضي الله عنها. قال الحافظ البيهقي عقبه قوله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يريد به أنه كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم، انتهى. سيدنا آدم عليه السلام هو أول بشر خلقه الله تعالى وأول الأنبياء والمرسلين. لما أكل من الشجرة، شجرة لم يذكر لنا عن صفتها في القرآن ولا في الحديث، شاء الله تعالى أن يأكل سيدنا آدم منها بعدما نهي عن الأكل منها. الله تعالى نهى نبيه آدم عن الأكل من هذه الشجرة، لكن مشيئة الله نافذة. الله تعالى شاء في الأزل أن يأكل سيدنا آدم من هذه الشجرة، أكل منها. كان هذا معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، وتاب منها سيدنا آدم فورا. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى. عصى الله تعالى عندما أكل من الشجرة، لكن هذه المعصية ما كانت كبيرة، ما كانت صغيرة، فيها خسة ودناءة، وهذا يجوز على الأنبياء، لكن يتوبون فورا قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. فسيدنا آدم تاب إلى الله تعالى، ولما تاب إلى الله كما ذكر في بعض الأحاديث دعا الله تعالى متوسلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله لآدم: يا آدم كيف عرفت محمد ولم يخلق بعد؟ فقال آدم عليه السلام: يا رب رأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فغفر الله تعالى لآدم بتوسله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي مشهورا بين الملأ الأعلى سكان السماوات الملائكة قبل أن يخلق آدم. هذا معنى الحديث: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشر، ولد من أبوين، مع أن آدم كذلك هو بشر لكن لم يولد من أبوين، خلقه الله تعالى من غير أم وأب. وخلق الله تعالى عيسى من أم بلا أب، وخلق محمد صلى الله عليه وسلم من أم وأب. وروى أحمد والبيهقي والطيالسي بإسنادهم عن أبي أمامة أنه قال: قيل يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. وروى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. أما قوله عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم، فهو أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت دعا ربه فقال، هذا في القرآن الكريم: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى دعاءه في نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعله الذي سأله إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الآية واضحة وصريحة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أفضل الأنبياء والمرسلين من؟ سيدنا محمد بلا شك. بعده بالفضل يأتي سيدنا إبراهيم عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه في الحديث، قال: فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم عن سيدنا يوسف، فهو الكريم أي يوسف عليه السلام ابن الكريم. من والده؟ يعقوب. ابن الكريم يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق. ابن الكريم إسحاق ابن من؟ إبراهيم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وبشرى عيسى بن مريم، فهو أن سيدنا عيسى عليه السلام بشر قومه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر القرآن الكريم حكاية عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد وأحمد. والمقصود أن ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمد إلى الوجود، فولدته آمنة في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار. فصل فيما ظهر من الآيات لمولده صلى الله عليه وسلم. ظهرت لمولد النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها ما رواه البيهقي وابن عساكر وغيرهما بإسنادهم إلى هانئ المخزومي أنه قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى، وسقط منه 14 شرفة، وخمدت نار الفرس، ولم تخمد قبل ذلك بـ1000 عام، وغاضت بحيرة ساوة. وفي سقوط 14 شرفة، شرفة مثل البلكون يعني، إشارة إلى أنه لم يبق من ملوك الفرس إلا 14 ملكة، وكان آخرهم في خلافة عثمان رضي الله عنه. وأما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله، كانوا عبدة النار، والتي كانت توقد وتضرم ليلا ونهارا فانطفأت، لما ولد صلى الله عليه وسلم انطفأت. وأما بحيرة ساوة التي كانت تسير فيها السفن فقد جف ماؤها. كمان هيدي في بلاد فارس، بحيرة عظيمة كانت السفن تمشي فيها جف ماؤها. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء، وحجب عنها خبر السماء كما ذكر بعض العلماء، لكن المشهور والمحفوظ أن قذف الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت الفاتحة. ذكر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني عن بقي بن مخلد. ومنها ما سمع من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. فصل في بيان زمان مولده صلى الله عليه وسلم ومكانه. اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر أنه عام الفيل. قال ابن عبد البر: ولد بعد قدوم الفيل بشهر، وقيل بـ40 يوما، وقيل بـ50 يوما. أبرهة الأشرم هو الذي أراد هدم الكعبة، جهز جيشا جرارا لغزو الكعبة وهدمها، وكان من جملة الجيش فيل يقال له محمود، كانوا يستعملون الفيلة في الحرب. فلما وجهوا الفيل لهدم الكعبة وقف، ويقال بأنه كان هناك شخص همس في أذن الفيل قال: هذا هو البيت، بيت الله الحرام. فلما سمع الفيل ذلك توقف عن المشي والسير إلى الكعبة، وجهوه نحو العراق فقام يهرول، وجهوه نحو الشام فقام يهرول، أما إلى الكعبة فيقف. حاولوا دفعه وضربه ليمشي إلى الأمام، والفيل لا يتزحزح عن مكانه، إلى أن أهلك الله تعالى أبرهة الأشرم ومن معه. أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل حتى أهلكهم الله تعالى. في هذا العام ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن سمي هذا العام بعام الفيل. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. أما يوم مولده فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان لـ12 ليلة خلت من الشهر المذكور. أما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف، فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن حكم صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، إشارة إلى عظيم فضل هذا اليوم. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليلة، وقد جعلته أم هارون الرشيد مسجداً، ذكر ذلك الحافظ العراقي وغيره. وقال الأزرقي: إنه ذلك البيت لا اختلاف فيه عند أهل مكة. انتهى. ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. اليوم لا يزال هذا المكان قائما، هو الآن حول إلى مكتبة. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية في المنام وعند الممات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.

0: الحمد لله على جزيل نعمائه وأشكره شكر المعترف بمنه وآلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه وأشرف رسله وعلى آله وصحبه وأوليائه أما بعد فيقول الله عز وجل في القرآن الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول الله عز وجل أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في شهر ربيع الأول منذ مئات السنين في مكة المكرمة أم القرى في بكة التي بكت أعناق الجبابرة أبرهة وجيشه في تلك البلدة المشهورة ولد من أبوين كريمين يتصل نسبهما بنبي الله سيدنا إسماعيل بن إبراهيم صلى الله وسلم عليهما نبي كريم عظيم مبجل كان ختام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين ذاك محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلوات الله عليه وعلى سائر إخوانه النبيين فأنعم وأكرم وأعظم به من إمام هدى الله به الأمة وكشف به الغمة وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وما زال يغمره بالفضل والإحسان ويحفظه من كيد المشركين وشرك المنافقين فغدا صلى الله عليه وسلم مؤيدا مظفرا منصورا يفتح القلوب والعقول مؤسسا لحضارة راقية عظيمة ما زالت منائرها تشع للسالكين منورة يهتدي بها الساري إلى الحقيقة أجل لقد أقر الله عز وجل عين حبيبه وصفيه محمد بثمرة جهده العظيم وسعيه المبارك فرأى كلمة التوحيد تنتشر والحق يعلو والناس يدخلون في دين الله أفواجا والأصنام تتكسر والباطل يزهق والقرآن يتلى والحناجر تصدح خاشعة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وينزل عليه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وينزل أيضا قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يبيت على الحصير فيؤثر الحصير في جنبه الشريف، هذا الذي كان يعفو ويصفح، هذا الذي صبر وتحمل في سبيل الله حيث حورب وقتل وأصيب وجرح، وهو يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا الذي سجد لله تبارك وتعالى فبكى حتى ابتل التراب الذي بإزائه، هذا الذي خرج من بيته ليلا فلقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان، فقال: ما الذي أخرجكما؟ فقال: الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما. هذا هو سيد العالمين محمد حبيب الحق وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عنه، ونتنسم بشوق كبير في هذه المناسبة الفواحة بعبير الحنين وأريج المحبة الصادقة لسيد البشر محمد بن عبد الله الهاشمي الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فاصطفاه واجتباه وختم به الرسالات، فكان خير الأنام وإمام كل إمام، وأعظم مولود بحق عرفه هذا العالم. سيدي يا رسول الله، لئن كان الكثير من الناس تنصرف هممهم إلى معرفة أخبار عظماء الرجال، وتتوق نفوسهم إلى البحث والمعرفة وتقصي أحوال الكبار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر إنسان بالتعظيم والتبجيل والتأسي به، وهو أكثر الأنبياء تبعا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البيهقي رحمه الله وغيره من طريق أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع يوم القيامة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وليعلم بعد ذكر هذا أن أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا من سائر أمم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن بين هؤلاء 80 صفا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا علم هذا فانظر كم اهتدى بهذا النبي الطاهر من أناس بعدما كانت الجاهلية تضرب في أرجاء الأرض، وكم فتح الله قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فأخرجهم إلى النور بإذنه، وجعلهم من أمة هذا الرسول الكريم. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون وجودا في الدنيا بين الأمم، السابقون دخولا الجنة يوم القيامة. وإذا كانت هذه الأمة خير الأمم فاعلم أن نبيها خير الأنبياء. وفي الحديث: أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. سيدي يا رسول الله، إن لنا في اتباعك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، فأنت من قال الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالمتواضعون أنت قدوتهم، وصاحبو حسن الخلق منك تعلموا حسن الخلق ولين الجانب، حيث كنت تدور على حجرات أزواجك في الصباح تسلم عليهن بنفسك وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت، وكنت تحلب الشاة بنفسك وتخصف النعل ولا تعيب طعاما قط ولا تنهر خادما، والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر أنت إمامهم، أنت من بعثك الله بدين الإسلام بعدما انتشر الكفر في الأرض وعظم الخطب والفساد، فقمت تدعو الناس إلى الحق وصراط مستقيم، صابرا على البلاء قامعا للمنكر، فهدى الله بك عقلاء الرجال فاغترفوا من معينك العذب واقتبسوا من هديك الشريف، فأضحوا مشاعل نور تبدد غياهب الجهل ودياجير الظلام في أصقاع الدنيا، لترفرف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية تتمايل مع نسائم النصر ورياح العنفوان. أما الزاهدون فأنت يا سيدي إمام الزاهدين وسيدهم، فلقد بلغنا ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على حصير قد أثر في جنبه الشريف، فقال سيدنا عمر يا نبي الله لو اتخذت لك فراشا أوسر من هذا، فماذا قال الحبيب الأكرم عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال المعلم؟ ما لي وللدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. بعد كل هذا نقول لما نترك دربك ونهجك يا رسول الله؟ فنحن مؤمنون بالله وبك ثابتون على الحق ماضون نحو الفوز المبين بإذن الله رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برؤية وجهك الكريم في المنام، فقد بلغنا يا سيدي أنك قلت وقولك الصدق من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، وروى هذا الحديث الإمام البخاري. اللهم ثبتنا على نهج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على هديه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله لحمد وشكر يقبع إيمان ستين ما رسول زنا محمد مساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زيولا عيبي الله قدر يدبل يما أمتاي سيولي فربوز البيم أمتاي سيو قويتي سبحانه وتعالى نجات وجليو. الله سبحانه وتعالى قرآن ببايا كل نفس ذائقة الموت. حركت روحوي تتكبدي ميتا الدنيا تتلايات وي الله سبحانه وتعالى على قرآن آية بين بايا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بايا سبحانه وتعالى وقت دي جاقرين يو وقت زينبنا قدمينا مئونا تحرينا الدنيا بزال تسامت ما يسلتنا لدي جاقرون حدثهم إنياو يسلتنا زال إيل متبه برت بزي شيخلو غار بتشيمقنا نار جرم ملك الموت يديجي مياج أنا زالنت كوش بأمان تزيلا مخنا حلبة إحرى يموتخ مال لك روي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موتوا خلق زو جمع بزتوني يوما زمال حيو أنبياء جمع لإمام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موتوا إحرى يموتحك انتا واحد سليمي كروميد ولكن هي متخ زد كر جاي خان تيجرا كتازي نام هي متلة تبعتي حلبناك هوج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زي موتو سا صحابتاج أحد قربا دنباج بسنبا يمسيننا موسيو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيفي يمسس رسول موته يلزال وانقسه كب آشع أخبايو سيدنا عمر رضي الله عنه ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هوجي أبا بكر مسينا اللي حفظا يسا سيدنا عمر نسيب زوزو ألسات يوم يسا أنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حفظا يما هي قرآن آية وذكره إنك ميت وإنهم ميتون مت بقويت سبحانه وتعالى أنبياء أجوا رسول أجوا ذكر خلق يوم مت بمسا شيو ولكن أنبياء أجوار سلاتخ الله سبحانه وتعالى زي ملحي مزت أوني يقافيا جنتيو إحري رسول زي موتسا عليه الصلاة والسلام رسول متسيون الدنيا لمصيبة أنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضى حفايم من بايو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات بايو ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يموت زفرد بيو ذكر أمة جميع يموت ألوى أحد سليمي كرميل إحري مصيبة متزاك مصيبة زيدي جساخ من أين بنتواتا حناو أحد أوقام إيلم إلا و قويت زيدي جيو متكيب المراضي مخنبي بلاي يزوم إنا لله وإنا إليه راجعون بايتي بمتكيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بايو عليه أفضل الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم يا إمام مسلم برزاشو حديث لبالوسو هوجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن مكامل زيتاو يئين بوصف آشو قويتي سبحانه وتعالى نعمتسو بزاسوري مزيشيلم يوخانا قرونوي أي تستعيناتو زيسات يوخانا قرونوي يزيسات يو نعمت بيوي مؤمن مكامل زيتا شكري يا قبالوي مصيبة زاردة بيوخانا نارق رخوي يم مصيبة زو بيوي صبر ياشي ميت واتا حلوي إحري هو مؤمن وي مؤمن مكامل زيتا كأسو حال زو بيم الزول خيرين تاوي بايو مصيبة بصبر موش زو بيم ثواب حلا زيست او نعمت بي الله سبحانه وتعالى زي مري واتاي بدوك زاشي وليم الله فضل زو بي ثواب استحلما كأسو حال بيم مؤمن ليت خيري حلا بايو رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إحري متحس الليمي كرومين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير خير يزت لي مدما اتا الدنيا تبزي قازو حوجي إنيا ويتليم دون لي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بايو إنيا ورسول الله وصحابتات به إبراهيم دبي إسان لك دبي أي رسول لجزيو رسول لجزيو رحزيو توتي وإبراهيم بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يكوت إنزيو بإبي كبتلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من بايو أخاكم يا رسول الله أي تبكين خوي بايا Иса Расулуллахи Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямин баю. Иннаха рахматун баю. Бикитка. Иннаха рахматун баю. Коттанья зоби хелле. Расулуллахи Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям инзи бе иби. Забзаяса. Иса баю Расул алейхи ссалату ва ссалам. Инна лайна тадма баю. والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا بايو هي امام البخاري برزا شو حديثه لما بالوسو حوجينو وي ابي يوت بمتيبك اتبي قلبي مكفي لحل بايو ولكن هي مصيبه بين بايو ابدا افسن بيوت بنزال غويت راديو خم بنزال بلا يوت بنامل بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ان يتليم دنا لينتابا حري يبور دي بنزال مصيبه بين يم مصيبة ونتبات أبازان صبري بينتا الله سبحانه وتعالى صبري بيز شيء لم يقافيات يوشنا هوجي تا الدنيا تبه لتلايتي بان أباي واي حسنا الزلم الله رحمة سوبيت قادم الله عوفي يشله مشا وزال خبو التايبه يو الزيلة يبور دينيت به سورة الفاتحة ومسنا قرال له وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dear listeners, you have just listened to the French program brought to you by 2MFM.
1: May Allah raise the rank of Prophet Muhammad.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

نفسك جل جلالك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا

الحسن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: محمد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، فقد ورد في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قيل: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث يتضمن فضل يوم الجمعة. هنا لفظ الحديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإنما قال من أفضل أيامكم ولم يقل إن أفضل أيامكم، لأن هناك أياما لها مزايا وفضائل، كيوم الحج الأكبر، وهو يوم العيد بالنسبة للمحرم في الحج. يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، عرفة قبل يوم العيد، وسمي يوم العيد للحاج يوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تكون فيه، كالطواف والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة، ولا يتنافى هذا مع حديث الحج عرفة، لأن معنى الحج عرفة أن أشد أعمال الحج احتياطا هو وقوف عرفة لضيق وقته، لأن الوقوف بعرفة وقته أقل من يوم كامل، لأن وقته من زوال يوم عرفة أي التاسع من ذي الحجة إلى الفجر، ما بين الزوال والفجر هذا وقت عرفة. فمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة في هذه المدة التي هي أقل من يوم كامل فاته الحج، فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. معناه: من أدرك عرفة أي وقف بعرفة فقد أدرك الحج، أي ما سوى ذلك سهل عليه، لأن أركان الحج سوى الوقوف وقتها واسع. فلما كان العمل الذي وقته ضيق هو الوقوف بعرفة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، هو لبيان أن هناك أياما فاضلة غير يوم الجمعة، وإن كان يوم الجمعة يختص بمزايا ليست لتلك الأيام الفاضلة سواه، أي من بين الأيام الفاضلة سواه. الأيام الفاضلة عشر ذي الحجة، أي من أول شهر ذي الحجة إلى العاشر، كل هذه الأيام لها فضل عند الله تعالى، فإن عمل البر والإحسان في هذه الأيام يزكو ويزيد على ما سواه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فيفهم أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام تزكو عند الله تعالى أكثر مما إذا عملت في غيرها. نعود إلى شرح حديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. هذه الأمور الأربعة أمور عظام. أما آدم فلأنه أول النوع البشري الذي فضله الله على سائر أنواع المخلوقات، فهو أفضل من النوع الملكي ومن النوع الجني، بما أن أنبياء الله من البشر، فآدم الذي هو أول فرد من أفراد البشر، من أفراد هذا النوع الكريم على الله تعالى خلق في هذا اليوم، أي في يوم الجمعة، وتمام خلق آدم عليه السلام كان في الجنة، فقد روى الحاكم في مستدركه أن آدم لم يمكث في الجنة إلا ساعة من العصر إلى الغروب، لكن تلك الساعة ورد أثر بأنها مقدار 130 عاما، لأن تلك الأيام الستة التي خلق الله فيها الأرض والسماوات وخلق آدم في آخر الخلق، كل يوم منها قدر 1000 سنة بتقدير أيامنا هذه، فكان مدة مكث آدم في الجنة بعد نفخ الروح فيه إلى أن نزل إلى الأرض 130 عاما، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيه خلق آدم. وأما أن آدم عليه السلام قبض يوم الجمعة فهو أمر متفق عليه، ليس في ذلك خلاف لورود هذا النص الحديثي الصحيح. وأما أن النفخة فيه فالمراد بها النفخ في الصور، أي البوق الذي وكل إسرافيل بالنفخ فيه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وفيه الصعقة، فهي الموت بالنسبة لقسم من العباد والغشية بالنسبة لبعض، لأنه يحدث من النفخة أمران: قسم من الخلق وهم الذين تدركهم النفخة وهم أحياء على وجه الأرض فيموتون في هذه النفخة، وذلك شامل للإنس والجن الذين يكونون ذلك الوقت أحياء. وأما الصعقة التي هي غشية ليست موتا، فهي لمن كان قد مات قبل ذلك من الأنبياء وغيرهم، فإنهم يصعقون أن يغشى عليهم، لا يعاد عليهم الموت مرة ثانية، لأنهم قد ماتوا. إلا أنه ورد في حق موسى احتمالان من الرسول، أحدهما أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى يجوز عليه أن يغشى عليه كما أغشي على غيره عند النفخة من الذين ماتوا قبل ذلك وهم جميع الأنبياء. والاحتمال الثاني أنه لا يغشى عليه، بل يكون جوزي، أي جزاه الله تعالى بإنقاذه واستثنائه من الغشة عند النفخة، لأنه صعق بالطور لما رأى الجبل اندك، أي صار مستويا بالأرض يتجلى الله له، صعق موسى أي غشي عليه. ومعنى تجلى الله للجبل أن الله خلق في الجبل إدراكا وحياة ورؤية لله، فرأى ربه، والله تعالى خلق فيه الرؤية، لكنه اندك من شدة خشيته من الله تعالى. وهذه الجمادات الله تبارك وتعالى يخلق في بعضها في بعض الأوقات إدراكا وحياة، ثم تعود إلى حالتها، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dear listeners, it is sunnah that is rewardable to say اللهم صل على محمد or صلى الله على محمد after each time the name of Prophet Muhammad is mentioned. The meaning of اللهم صل على محمد is O Allah, bestow more honor and glory on Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Muhammad ibn al-Munkadir related from the root of Jabir, may Allah be pleased with them, that the Prophet said, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة 70 منها لآخرته 30 منها لدنياه. This hadith means, he who says صلى الله على محمد 100 times per day, Allah will answer his supplication for 100 of his needs, 70 of which are for the hereafter, and 30 during one's lifetime. In another hadith narrated by Anas ibn Malik, the Prophet ﷺ said what means, He who says As-salat upon me on Fridays 80 times, Allah will forgive his sins of 80 years. The Prophet was then asked, How do we say As-salat upon you, O Prophet of Allah? The Prophet, peace and blessings be upon him, said what means. تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي, which means, O Allah, bestow more honor and glory on your slave, your prophet, and your messenger, Muhammad. And if it was asked, how could that be if a person did not live for 80 years? The answer would be that his sins will be forgiven as if he did live as an accountable person for 80 years committing sins. At the end, dear listeners, we ask Allah to enable us to say more frequently As-salat ala al-Nabi and to reward us for it. Ameen.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإلى

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131-450 واطلب Health Direct.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an unforgettable Umrah experience.
6: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. وفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على نهجه وسنة وطريقة وشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل النصر لأهلنا في فلسطين، وأن يمدهم الله عز وجل بمدد من عنده. إن ربي على كل شيء قدير، وإنه بعباده لطيف خبير. اللهم يا ربنا انصرنا واحفظنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، يا الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكلمنا عن مشروعية الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يفعل شيء فمجرد الترك لا يدل على التحريم، لأنه لا يوجد قاعدة منصوص عليها بأن مجرد الترك يدل على التحريم. ويدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا منه مباشرة ووصلوا إلى تلك الرتب العالية والعظيمة، قد أحدثوا أمورا وفعلوا أشياء ما علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام إياها. فبعض الأمور التي تذكر من هؤلاء الذين يحرمون ما لم يحرمه الله، يعني يموهون على الناس بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، لكن بعض العبارات أحيانا قد تؤثر بالعوام، تؤثر ببعض الناس فيميل إلى ترك الشيء خوفا من أن تكون فيه شبهة، يميل إلى ترك الشيء خوفا من أن تكون فيه شبهة. يعني البعض ماذا يقول؟ يقول والله سمعنا أناسا يحلون وأناسا يحرمون، فنحن نخاف أن نقع في خطأ فنترك هذا الأمر. الأمر يا أحبابنا أن الذين يحرمون ما لم يحرمه الله يأتون بكلام لا يؤثرون إلا على من لم يكن يعني عنده علم. فبهذه العبارات يخوفون الناس، يعني يقولون لو كان فيه خير لفعله الرسول، فهل تدعي أنك حريص مثلا، أنك تحرص على الخير أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا إلى هذه العبارات التي تلقى. هل أنت تدعي أن هذا الأمر الذي أنت فعلته مثلا أو هم فعلوه بعد النبي عليه الصلاة والسلام لو كان فيه خير لسارع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا؟ نقول يعني الأمر ليس هكذا. هو نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، هو نفسه قال معلما لأمته: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. من يدعي أنه أعلم من النبي عليه السلام
وهل هذه الشائعة أو هذا الكلام الذي يلقى أو أن تفعل شيئا ما نص عليه الرسول معناه أنك تدعي أنك تعلم أكثر من النبي؟ هذا استدلال واهن، وترده أدلة كثيرة، ترده أدلة كثيرة. يعني إذا أنت فعلت شيئا ما علمك إياه الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان الجواب طبعا أكيد حيكون باطل وبدعة محرمة، لأنك بذلك تكون قد ادعيت أنك تعلم خيرا ما علمه الرسول. يا لطيف، يعني كلام أنتم عارفين كيف يعني بخوف الناس فيه. بقول له وماذا تقول في ذاك الرجل الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وزاد من عنده دعاء أثناء الاعتدال، فقال بعد سمع الله لمن حمده قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي عليه السلام بعد الصلاة قال من قال ذلك؟ قال أنا يا رسول الله. لم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام ما توصلت إليه أنت يا من تحرم، لم يقل له كيف تقول شيئا ما علمتك إياه، بل قال إني رأيت رأى ملائكة يبتدرونها أيهم يكتبها أول، أيهم يكتبها أول. طيب السؤال، هذا مدح أم ذم؟ ما ذمه الرسول عليه السلام، بل بيّن له أن هذا الشيء الذي هو فعله أو قاله أخذ عليه أجرا عظيما، أخذ عليه أجرا كبيرا. طيب وين المشكلة؟ ما من راح فيها إنه لا أنت ادعيت أنك أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا هو المعنى لأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها. ومن هنا نقول له إن العلماء لم يفهموا هذا الفهم الذي أنت زعمته. أليس الشافعي رضي الله عنه قسم البدعة إلى قبيحة وحسنة؟ طب يلا كمان نيجي نقول يعني نتجرأ على العلماء ونقول مهو الشافعي كمان رجل مبتدع بفهمش بالدين، أنا بفهم بالدين أكثر منه؟ يعني مهم تجرأوا على العلماء ونقصوا من كثير من العلماء الأفاضل والأكارم والأكابر. فبعدين بقول لك يا أخي اتق الله، نعم علينا أن نتق الله، لكن هذا التجرؤ والتحريم والتطاول على العلماء أين أنت من تقوى الله؟ يا من فعلت ذلك، يا من حرمت على المسلمين أشياء ما حرمها الله عز وجل، ما حرمها المولى عز وجل، فينقل صورة غير صحيحة عن الإسلام، والإسلام بريء من هؤلاء الذين يحرمون ما لم يحرمه الله. اليوم لو نظرت أيضا إلى الأمة الإسلامية، ليس فقط اليوم حتى من قديم الزمن، تجد اليوم أن مليار مسلم يحتفلون بالمولد النبوي، وعدد قليل جدا من هؤلاء الذين يحرمون نسبتهم لا شيء بالنسبة لعدد الذين لا يعتبرون الاحتفال بذكر مولد النبي عليه الصلاة والسلام بدعة ضلالة كما يدعي هؤلاء. يعني هم يتجرؤون على قول إن أغلب المسلمين اليوم على الضلال لأنهم يحتفلون بالمولد، هكذا يقول، يعني لا يمتنعون عن هذا القول وعن التبديع والتفسيق إلى آخره. لكن نحن بالأدلة الشرعية وببيان هذه الأمور نبين للناس أن هذا الأمر لا شبهة فيه. طيب لو كان المبدأ الذي ذكرتموه صحيح بأنه بمجرد التركي
بمجرد أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فتركه يدل على تحريم هذا الشيء؟ لو كان هكذا الأمر لما قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. من سن في الإسلام؟ فجاء هؤلاء فأولوا مع أنهم يعترضون على التأويل اعتراضا شديدا وينكرون عليه نكرانا. يعني التأويل عندهم ممنوع والتأويل مرفوض، ومن أول بدعوه إلى آخره. لكن في هذه المواضع التي لا توافق هواهم يسارعون إلى التأويل، فنتعجب حقيقة، نتعجب في أغلب المواضع يبدعون من أول، لكن إذا ورد نص لا يوافق هواهم سارعوا إلى تأويله. فهنا يقولون: من سن في الإسلام معناه ليس هو الذي سن، وإنما أحيا سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة قد ماتت ترك الناس العمل بها، مع أن النبي عليه السلام قال: من سن في الإسلام، ولم يقل من أحيا سنتي، سيقول من أحيا سنتي، لكن النبي عليه السلام قال: من سن في الإسلام، يعني هو سنها، فعل شيء، أتى بشيء. مثل مين؟ من ينطبق على من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها؟ مثل الذي زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال له عليه الصلاة والسلام: إني رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ بينطبق ولا ما بينطبق؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح. لكن طالب العلم يكفيه دليل، والمعاند لا يكتفي بألف دليل. هذه حقيقة، هذا واقع، هذه حقيقة وهذا واقع. فينبغي علينا أن نسلم بهذه الأمور التي وردت. إذن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ومثله أمور أخرى عديدة، يعني إذا فعلناها ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون موافقة للقواعد التي قعدها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون أما بدها تكون موافقة يا أما بتكون غير موافقة. طيب، إذا كانت موافقة حتكون مقبولة شرعا، وإذا كانت مخالفة فهي مردودة شرعا. وعلى هذا الدرب مشى علماء المسلمين. يعني إذا أردنا أن نقرب، نقول للتقريب ماذا نقول؟ نقول: الإنسان يتعلم القاعدة، مثلا إن كل ما خرج من السبيلين من القبل والدبر هو ناقض للوضوء مثلا. قال العلماء: إلا المني، وهو يوجب الغسل، ومما يخرج من أحد السبيلين الدم. طيب، ولو لم يخبر أن الدم ناقض للوضوء إلا أنه يقاس على هذه القاعدة. فما بيكون هنا أنه هذا مثلا على خلاف ما جاء به عليه الصلاة والسلام، حتى ولو لم يقل خروج الدم مثلا من أحد السبيلين ينقض الوضوء تصريحا. هذا مثال، يعني هذا مثال. طيب، إذا ليس لنا أن نقول بما أن هذا الأمر لم يكن في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما فعله الرسول عليه السلام بعينه، أو ما نص عليه بالنص بالصريح، إذا لا يفعل ويجب اجتنابه أو يحكم عليه بالحرمة. لا، الموضوع مش هيك. الأمر يعرض على قواعد الدين يا أحباب، الأمر يعرض على قواعد الدين، فما وافقها يؤخذ به، وما عارضها يرد. هكذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أرشد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هكذا علمنا. طيب، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
عبد الله بن عمر هو الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاح. ماذا كان يقول في صلاته؟ وكان النبي عليه السلام علم الصحابة عند التشهد أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كان يزيد هو كان يقول وحده لا شريك له، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. وكان يقول عن وحده لا شريك له في هذا الموضع داخل الصلاة كان يقول أنا زدتها، مع أن النبي عليه السلام ما نص عليها في هذا الموضع في الصلاة. لكن بما أنها، وين النقطة يا أحباب؟ بما أنها لا تخالف الأصل، بما أنها لا تخالف الأصل هو زادها، ما بتنع... لا تعتبر حرام. أنت بيكون بتخالف الأصل أنه والله الزيادة، إحنا بنيجي بنقول مثلا الزيادة ما بتضر بأي موضع؟ لا، ما بنقول هيك. ينظر في الأمر، فإن كان فيه مخالفة للأصل للشرعي فنقول حرام لا يجوز، وإلا فلا. في هذا الموضع ما في معارضة. أما يجي واحد يقول بدي أزيد الظهر بدل 4 ركعات أصلي 5، وهي يعني زيادة بركة، بقول له لا، لأن الذي ورد بالنص أن الظهر 4 ركعات انتهى. تيجي تقول لي 5، لا، ممنوع، لأن هذا يخالف ما ورد، يخالف ما ورد، لأن الشرع حدد لنا أن الظهر 4 ركعات. هلأ علماء الإسلام الأكابر، يعني منذ أن استحدث المولد أيام الملك العالم الملك المظفر حاكم إربل، من أيامه صاروا يحتفلون بالمولد، فجمع العلماء ووافقوه على ذلك، وأدرج هذا تحت قول النبي عليه السلام، يعني في جواب، في جواب من الأحاديث من الشرع، أدرج تحت حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فهل تسمى بدعة؟ نعم تسمى بدعة، لكن من قال ومن نص على أن البدعة لا تكون إلا في ضلال؟ لو كان المعنى هكذا، ولو كان معنى حديث الرسول عليه السلام إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لو كان معناها كما فهموا لما قال الشافعي البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. فالاحتفال بالمولد النبوي بذكرى مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هل يقال عنه بدعة؟ نعم يقال عنه بدعة. طب كيف تحلل وتقول عنه بدعة؟ لأن البدعة باختصار يا صديقي ليست يعني البدعة ليست مذمومة للفظة بدعة، لأنه البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيحة. العمل بالمولد ما كان ثم صار، لذلك يسمى بدعة، أحدث على غير مثال سابق. هذا هو تعريف البدعة. مجرد البدعة تعريفها ما أحدث على غير مثال سابق. هذا العمل لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إمتى صار؟ حدث في 7 للهجرة، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل. فلما جمع العلماء والمحدثين والحفاظ استحسنوا هذا العمل. وانظروا يعني الحافظ السخاوي، الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحافظ العراقي، الحافظ السيوطي، لهم رسائل وهنالك كتب يذكرون فيها أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا شيء فيه ولا يعارض الدين، يعني له أصل، حتى قالوا في الشرع له أصل، يوجد عليه دليل، يعني استدل العلماء بأصل ورد، وهو الحديث الذي رواه مسلم
والذي ذكرناه عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي، يعني لما قال فيه ولدت إشارة إلى أن مولده ليس أمرا عاديا. فنشكر الله عز وجل أن أبرز نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أيه باختصار موضوع يعني بدوش كثير يعني. طب على ذكرى نجاة موسى، على ذكرى نجاة موسى أن نصر الله عز وجل نبيه موسى، صام النبي، عبد الله شكرا له على هذا الحدث في كل عام يتكرر، إنه بقول لك ما بصير تعمل موعد محدد، النبي صام عاشوراء. طب على مولد النبي لا، يعني مثلا إنه يعني هيك مش فاهم أنا. على إنه نجى الله موسى بصير تعمل طاعة كل سنة بنفس اليوم مثلا، أما على مولد النبي لا. وأي نعمة هذه يا بروز سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا، إنه حدث عادي، يعني حدث عادي شو يعني مثلا، كمان شو يمكن يقولوا لك يا إنه طيب شو وولد يعني إيش يعني، زي لما تقول مثلا زيد المصري مثلا ولد في مثل هذا اليوم، لا مش نفس الشيء. كيف تجعلونه حدثا عاديا؟ ترى إبليس صاح لما ولد الحبيب عليه السلام، وفي ناس اليوم بتصيح عندما نعظم رسول الله محبة، ونحن لا نعبد رسول الله ولا نعبد أحدا إلا الله. فمن الافتراء ادعاء هؤلاء الذين يحرمون من شدة غيظهم ادعاؤهم أننا بالمولد نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما رأيت مسلما يعبد غير الله، ما رأيت. هذا افتراء يعني مبالغة شديدة عجيبة غريبة. فماذا يستفاد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام في يوم عاشوراء؟ يستفاد منه أنه شكر الله عز وجل، شكر المولى عز وجل على نعمة في يوم معين، في يوم معين، ويعاد ذلك في كل سنة. لأن النبي ما صام إنه هلأ، مش إنه والله قال تصومون عاشوراء مرة واحدة، كيف الحج مرة واحدة مثلا وبعدين لا بتوقفوا، لا، يكرر هذا في كل عام، نصوم عاشوراء شكرا لله شكرا لله شكرا لله. هذا هو، هذا الشكر يحصل بأنواع كثيرة، في عندك صيام، في عندك صلاة، في عندك سجود، في عندك تلاوة قرآن. فنقول أي نعمة أعظم من النعمة ببروز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وإظهار الفرحة بذكرى مولده لا يعارض حكما ولا يؤخر الأمة ولا يضر الأجيال. بالعكس، إحنا عم نذكر كما قلنا سيرة الرسول عليه السلام، نقرأ قرآن، نذكر الأمة قديش مهم إنه نقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ ما بعرف إيش المشكلة عند الناس يلي بتحرم، يعني سوف تسأل يوم القيامة على تحريمك هذا، والله سوف تسأل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.

ثبتني الله وإياكم على الحق والهدى وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو الملقب بترجمان القرآن، هو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل. ماذا قال في الآية الكريمة التي قال الله فيها: وذكرهم بأيام الله؟ الله عز وجل قال: وذكرهم بأيام الله في سورة إبراهيم. ابن عباس رضي الله عنهما قال: أيام الله هي أيام نعمه وأيام نقمه. أيام الله هي أيام نعمه وأيام نقمه، هكذا قال ابن عباس. ولا شك أن من أيام نعم الله علينا يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. بس وذكرهم، طيب وذكرهم، ونحن ماذا نفعل في المولد؟ نذكر الأمة بالحبيب عليه الصلاة والسلام وبالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اليوم لو نظرنا إلى سبيل المؤمنين، إلى إجماع الأمة، إلى جمهور الأمة، إلى السواد الأعظم، الأغلب على ذلك، أو كل العلماء، لم نسمع عن عالم معتبر قال بإنكار ذلك. ثم الحرب هذه الشرسة على الاحتفال بذكرى المولد النبوي، يعني بالغوا في ذلك، ويعني الغلو هذا الذي عندهم عجيب عند من يحرمون ذلك. ونقول لهم: الله عز وجل قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رب العالمين أمرنا أن نفرح بالرحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم رحمة، انتهينا، بدليل الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجاء في تفسير عبد الله بن عباس ترجمان القرآن أنه قال في الآية: فضل الله في العلم ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم. والله ماذا قال في القرآن؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما أنا رحمة مهدى. فالنبي رحمة، والإسلام رحمة، والقرآن رحمة. ومن الذي أنزل من الذي بعث محمدا، ومن الذي أنزل عليه القرآن، ومن الذي نشر دين الإسلام؟ أليس هو محمدا عليه الصلاة والسلام؟ بلى، فهو الذي جاء لنا بهذه الرحمة، وهو رحمة. وعبد الله بن عباس أعلم بمراد الله عز وجل برحمة المذكورة في الآية ممن اعترض من هؤلاء الذين يعترضون، لا سيما أن النبي هو صلى الله عليه وسلم دعا له بتأويل القرآن. فلو لم يأتي في القرآن نص في إطلاق لفظ الرحمة على شخص النبي عليه السلام، لفظ صريح في إطلاق لفظ الرحمة على رسولنا عليه الصلاة والسلام، لكفى دلالة وإشارة إلى أنه جاء بالرحمة فهو رحمة. فكيف وقد جاء التصريح بذلك في القرآن؟ فهو رحمة الله التي أمرنا الله عز وجل أن نفرح بها، أمرنا الله عز وجل أن نفرح بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. فسبحان الله، أسأل الله عز وجل أن
يرزقنا الفهم الصحيح وأن يثبتنا على الحق والهدى. بس هاي هي. بعدين حتى يلي عم بيموه على الناس أو بيخوفوا الناس وبيطرحوا أسئلة يعني بيخلوا الناس تخاف فيها، هم بيطرحوا هاي الأسئلة عشان يشككوا الناس بجواز المولد، بيشككوهم بجواز عملي المولد النبوي الشريف، فبيسألوا أسئلة بطريقة استهزاء بمن احتفل بالمولد، وهم يستهزئون ويضحكون، يقولون نريد أن نسأل سؤالا، كم مرة احتفل النبي عليه الصلاة والسلام بمولده؟ أساس أن الرسول ما احتفل، فهيك بيكونوا يعني أقاموا الحجة علينا. وبيجي بيقول لك في أي مكان أقام الصحابة أول احتفال بالمولد، بصيروا يضحكوا. أو بيقول لك والله شو اللي طعموه، شو اللي وزعوه، شو حطوا أكل، أو شو الأناشيد اللي أنشدوها بالمولد. فيعني إذا أنت عم تقول لي هو ما فعل فبالتالي حرام، نفس الاسطوانة اللي بيحكوها، نقول لهم طيب هل سافر الرسول من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة لأداء العمرة بالطائرة أو بالقطار أو بالسيارة؟ طب مو هي بدعة، السيارة بدعة ترى، أحدث على غير مثال سابق، والطيارة والكثير شغلات. طيب هل تقولون بتحريم الإقامة في الفنادق لأداء مثلا مناسك الحج والعمرة بحجة أن النبي عليه السلام لم يفعل ذلك، حج ولم يبت في فندق مثلا، أو تقولون بتحريم بعض أنواع الطعام التي أحدثت لأنه ما ثبت أن النبي عليه السلام أكل هذا النوع من الطعام مثلا؟ النبي عليه السلام قدم له ضب مشوي فرفضه، ما أكل، ليس لأنه حرام، وليس حراما، لكن ما وجده بأرض قومه فعافت نفسه. هلا بالحديث سيدنا خالد سأل أحرام هو؟ قال لا، فتناوله خالد. لكن لو لم يسأله، مجرد الترك يدل، أحيانا ترك لأنه ما مالت إليه نفسه مثلا، مش دائما الترك يعني حرام. لو لم يسأل خالد هل سيقولون النبي عرض عليه ضب مشوي فرفض، فدل ذلك على حرمة الضب مثلا؟ لأن القاعدة هم طلعوا فيها، لأن عندهم مجرد الترك يدل على التحريم. مش هيك الأمور يا جماعة، ما يكون واحد يعني لهالدرجة، ما يكون عنده غلو أصلا، ما يكون عنده غلو بالمرة، بده يدير باله الواحد، بده يدير باله. أنت إذا بدك تيجي تقول لي ما فعله الرسول، ما أنا حطلع فيك مليون شغلة عم تعملها وما فعلها الرسول. فيعني ما تقعد تطرح أمور أنت أصلا تقعد تنقي فيها، بتقول لا هاي ما لها علاقة. كيف يعني ما لها علاقة؟ بصير ينقي اللي بيعجبه ويقول لك ما له شي علاقة، واللي ما عجبه ويقول لك اللي ما بيعجبه يقول لك فبدك تدير بالك. إياك أن تحرم ما لم يحرمه الله، إياك أن تحرم ما لم يحرمه الله. يعني ألم يكفي هذا الدليل عندما سئل عن صوم يوم الاثنين عليه السلام فقال ذاك يوم ولدت فيه؟ طيب بس للمعترض، ما كلفت خاطرك بس توقف عند هذا الحديث؟ لو كان المولد ما فيش له أي اعتبار، شو تعترف المولد؟ ليه النبي ربط سؤال عن الصيام بأنه هذا اليوم اللي ولدت فيه؟ أنه سألت حالك طب شو خص؟ ليش النبي جاوب هذا الجواب؟ ما بده يسأل حاله، ما بدوش يفكر بالموضوع، خلص بدوش يفكر بالموضوع. بس بقول لك جاوبني على هاي، ليش النبي قال له ذاك يوم ولدت فيه؟ جد عن جد عن جد فكر فيها. سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، شو علاقة الجواب بالسؤال؟ تعرف اللي عم نحكيه احنا شو يعني؟
ويعطيك العافية. تعرف شو يعني عم نحكي يا أخي؟ العلماء تعرف شو قالوا في الحديث؟ قالوا في الحديث دلالة على أن الزمان يتشرف بما وقع فيه، وأنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه نعمة على عبده، ويكون ذلك بصومه والتقرب إليه سبحانه. بعدين عبد الله بن مسعود كان يقول: ما رأه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رأه المسلمون قبيح فهو عند الله قبيح. بتطلع اليوم على الأمة الإسلامية يحتفلون بالمولد النبوي، مين اللي يعني هذول اللي أكم من واحد جايين يحرموا؟ بدنا نترك نقول كل أمة محمد هذول أصلا ضالين ومبتدعة وحالتهم حالة، بس هذول اللي حمى الله بهم الإسلام. شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي؟ بعدين هم يأتون بقواعد والأمة تأتي بقواعد. علماء الأصول على ماذا اتفقوا؟ على أن على هذه القاعدة: ترك الشيء لا يدل على تحريمه. وهم بيقول لك الترك يدل على التحريم، عكس ما قال العلماء. مين المبتدعة؟ بيطلعوا: والله العظيم هم، والله العظيم هم. فهم بيجمعوا بعض الشبه عشان بس هيك يعني يفتلك راسك زي ما بيقولوا. بس بالنهاية ما تتأثروا يا حبايبنا، ما تتأثروا بهذا الكلام، لأن الأمة على إظهار الفرح بمولد الحبيب، بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، فنحن نشكر الله عز وجل على بروز سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما يعمل أشياء والله يعني خزعبلات وأشياء غريبة وعجيبة. نقرأ القرآن، نصلي على رسول الله، نذكر سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأي مانع يمنع من ذلك؟ أسأل الله أن يفقهنا وأن يثبتنا على الحق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله يوفقنا ويوفقكم لفعل الخيرات والمبرات، وأسأل الله أن يكرمنا جميعا بما أكرم به عباده الصالحين. اللهم ثبتنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، إنك على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وجزاكم ربي كل خير في الدنيا وفي الآخرة.

0: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

92.2 MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا، ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

عدلت الحكومة الأسترالية خطتها لتخصيص الغاز للسوق المحلية جاعلة نسبة 20% من الصادرات سقفا أعلى بدلا من التزام ثابت. وقال وزير الطاقة كريس بوين إن الكميات ستحدد سنويا لتلبية الطلب المحلي مع فائض محدود يساعد على خفض الأسعار، نافيا إضعاف الخطة. ويبدأ التزام الإمداد المحلي منتصف عام 2028، ويرتبط السماح بالتصدير بتلبية احتياجات السوق. هذا واتهم الخضر الحكومة بالرضوخ لضغوط قطاع الغاز مطالبين بضريبة على الصادرات، فيما أعلنت المعارضة دراسة المقترح وحذر المنتجون من تضرر الاستثمار بزيادة المعروض. حذرت دراسة أسترالية من أن ارتفاع مستوى البحر قد يهدد أكثر من 267 ألف عقار ساحلي بحلول عام 2100 بخسائر تقدر ب 855 مليار دولار، وتستند التقديرات إلى سيناريو احترار بنحو 2.7 درجة، وتشمل الأضرار مليوني هكتار، فيما تعد جولد كوست أكثر المناطق الحضرية تعرضا للخسائر، وتواجه أستراليا الغربية أكبر خسائر إجمالية.

الساحلية، كما وضع خبراء إلى خطط لحماية المجتمعات الساحلية وسط ارتفاع تكاليف التأمين وعجز بعض المجالس المحلية عن تحمل أعباء التكيف وإصلاح الأضرار. نقلت رويترز عن مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على المخا، فيما أعلن عن توجيه القوات الحكومية لإعادة ترتيب صفوفها بالساحل الغربي. وتحدثت مصادر إعلامية وحوثية عن سيطرتهم على حيس وسط غارات على مواقع للجماعة بالحديدة. وفي الجوف تجدد القتال باليتمى بعد إعلان القوات الحكومية السيطرة عليها بالتزامن مع تقدم أعلنه في الكدحة غربية تعز، كما وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من تهديد باب المندب، متهما إيران بدعم الحوثيين ومؤكدا تداعياته على التجارة العالمية. قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات إسرائيلية اقتحمت غرف الأسيرات بسجن الدامون واعتدت عليهن وأجبرتهن على الانبطاح على أرض حارقة، وحذر من تفشي الجرب وسط حرمانهن من العلاج، مشيرا إلى عزل إحدى الأسيرات ومطالبا بتدخل عاجل ومحاسبة المسؤولين. أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري أن الجزائر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما وصفته باستنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، ومن دون تقديم تفاصيل عن أسباب هذه الخطوة في وقت لم ترد فيه وزارة الخارجية الإماراتية بعد على طلب للتعليق. أخيرا، لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص حتفهم في حريق عبارة قرب مقاطعة بلوان غربية الفلبين، فيما أعلن خفر السواحل إنقاذ 42 شخصا واستمرار البحث عن 87 مفقودا. مع هذا الخبر أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز. إلى اللقاء.

0: الدويمة بين سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: ودوني لحبيبي تعبان.
7: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: وعدم مشاركة المعلومات الشخصية بشكل مفرط. فمع ازدياد تعقيد الاحتيال تبقى المعرفة والانتباه والتواصل أفضل وسائل الحماية.
1: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

0: مشبعش منه
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأطيب التحيات الصباحية لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. جمعة مباركة عليكم جميعا، ونسأل الله تعالى في هذا اليوم الفضيل المبارك أن يبارك لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، اللهم آمين. نحييكم أحبابنا الكرام، ونسأل الله تعالى في هذا اليوم الفضيل المبارك أن يرفع الهم والغم والكرب والظلم والبلاء عن إخواننا في سائر أقطار الدنيا، اللهم آمين. أحبابنا الكرام، اليوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وهو 29 من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448، 11 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. نعم، يتجدد معكم اللقاء في صباح يوم جديد. ربما يكون هذا اليوم هو اليوم الأخير من شهر ربيع الأول، أو يمكن يكون 30 يوم، الله أعلم. فاليوم مثل المعتاد بعد غروب شمس 29 من الشهر الهجري تتم مراقبة الهلال لمعرفة بداية الشهر الذي يليه. فكالمعتاد في رمضان وغير رمضان، إذا اليوم رؤية الهلال بيكون اليوم التالي هو الأول من شهر ربيع الآخر، وإن لم يرى الهلال بعد غروب شمس اليوم فبيكون اليوم التالي هو 30، وبيكون يوم الاثنين هو الأول من ربيع الآخر، فالله أعلم حسب نتيجة المراقبة الشرعية لرؤية الهلال. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، اللهم آمين. نعم مستمعينا الكرام، هذا هو شهر المولد، قد مضى والاحتفالات عمت ربوع الدنيا، وبلاد الدنيا المسلمون احتفلوا بذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.

نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا نحن في أواخر شهر ربيع الأول، شهر ذكرى مولد حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. والحمد لله سيدني احتفلت بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الاحتفالات عمت أرجاء الدنيا، وشفنا يعني ما شاء الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي كيف كانت هالسنة ما شاء الله حافلة أكثر وأكثر بالاحتفالات والبهجة والفرح والسرور بهذه المناسبة العظيمة ذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

نعم مستمعينا الكرام، اليوم ما حنفوت بفترة الخدمات والتفاصيل والاتصالات، إنما حنترك اليوم المجال لنسمع بعض المقابلات التي أجريت خلال احتفال المولد بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بأجواء إيمانية مميزة لما اجتمعت الجالية الإسلامية يوم الأحد الماضي في مدينة ليفربول في سيدني لإحياء هذه المناسبة العظيمة، ذكرى المولد النبوي الشريف، في مناسبة تحمل في قلوب المسلمين الكثير من المحبة والفرح بذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبالفعل قد شهد الاحتفال يعني حضور كبير من أبناء الجالية من العائلات والأطفال والشباب وكبار السن، حيث امتلأ المكان بأجواء المحبة والفرح والسرور، وتنوعت فقرات المناسبة، المدائح والأناشيد الدينية والكلمات الدينية الطيبة، وكمان يعني شفنا العروض اللي كانت من لاسيما من فرق الأطفال من المدارس، ما شاء الله حفظهم الله، كانوا يعني شيء مميز جدا. وكمان كان في تلاوة شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لاسيما باللغة الإنجليزية، وكانت يعني أجواء جميلة ومميزة في هذا اليوم اللي كان هو احتفال المولد النبوي الأحد الماضي. كانت المناسبة نعم فرصة لأبناء الجالية للالتقاء وتجديد اللقاء على المحبة ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، تجديد محبتهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعريف الأجيال بسيرته وأخلاقه وشمائله. نعم، لأنه هذه الأمور الاحتفالات إن شاء الله بتستمر وبتفيد أبنائنا وبتزرع فيهم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كانت أجواء عائلية بتجمع ما بين الفرح بهذه المناسبة الدينية والفرح بالتواصل ما بين أفراد المجتمع وأفراد أبناء الجالية بشكل عام. يعني التقينا بما شاء الله أبناء الجالية المتعددة، يعني الجاليات المتعددة من مختلف الخلفيات والألوان واللهجات واللغات، شيء جميل جدا. وكان خلال الاحتفال كان الزملاء الكرام لهم حضور مميز من الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، وكان في عدد من اللقاءات القصيرة مع الحاضرين تكلموا فيها عن أجواء المناسبة وعن أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وشاركونا انطباعهم والأشياء اللي عجبتهم بالاحتفال. فحنستمع إلى بعض هذه التعليقات وبعض أصوات الحاضرين، وننقلكم إن شاء الله جانب من هذه الأجواء، أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في ليفربول في سيدني الأحد الماضي، كان شيء جميل جدا. فحننقل هالأشياء إن شاء الله عز وجل ونعطيكم فكرة للي ما كان هناك. هلأ الأصوات تعرفوا، لأنه الجو ما شاء الله كان بعض المقابلات أو أغلبيتها تم إجراءها خلال الاحتفال، فتسمعوا بالخلفية صوت الأناشيد أو صوت الكلام، ولكن مننقل بها الصورة جو الاحتفال، ومنسمع من أحبابنا الكرام كيف كان انطباعهم عن الاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لحظات ومنكون مع هذه المقابلات، ومنتشكر الزملاء الكرام اللي قاموا وسعوا ويعني بذلوا جهد وعملوا هالمقابلات ونقلونا الجو، جو الاحتفال.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نسرين موسى الحشماوي من العراق، وإن شاء الله أشارك اليوم بأنشودة قصيرة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وجدا مبسوطة أنه جاية اليوم على الاحتفال.
1: فهمت منك أنه حضرتك رح تكوني موجودة على ستيج، رح تعملي عرض. قديش تمرنتوا على هيدا العرض يلي اليوم رح تقدموه على المسرح؟ قديش أخذ معكم وقت تحضير وتمرين؟
0: والله سبحان الله، حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من عندنا وقت قصير جدا، لأنه الكل دا يتمرن حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نكون نيتش لله تعالى الأمور رب العالمين يسهلها.
1: كل عام وأنتم بألف خير.
0: وأنتم بألف خير، مولد مبارك علينا وعليكم.

0: أنا اسمي زينب، أنا من السودان، بيت ناصر الدين عكير. أنا مبسوطة جداً جداً النهاردة باحتفال المولد العظيم.
1: أول مرة شاركتي باحتفال المولد، قديش كان عمرك؟
0: أتذكر تقريباً 14 سنة، وكانت هون في أولمبيك بارك على ما أعتقد.
1: كيف كانت عاداتكم باحتفال المولد بالسودان؟
0: السودان كان برضو نعمل مولد زي ده، نكون في قاعة، وعاداتنا وحاجاتنا في السودان، بس مع الأسف أنا ما حضرت في السودان عشان جيت هنا ما كان عمري سنتين. بسبب محمد عليه الصلاة والسلام إحنا بنتعلم الصدق ونتعلم أشياء جميلة كتير إحنا مفروض نكون عندنا، وبالذات في أولادنا، أن في بلد فيها فريدم مفروض إحنا نتعلم، يعني تعلموا الدين وتعلموا طباع محمد عليه الصلاة والسلام. أفتكر هي مهمة جدا.
2: علي الطرزي من الأردن، جاي من باكستان. ذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هاي مناسبة إحنا بنعتز فيها ومنستناها من السنة للسنة. فالحمد لله على هالنعمة العظيمة، ظهور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله بكم، جزاكم الله كل خير، والله يعطيكم ألف عافية على هالإنجاز العظيم. وإحنا يعني سبحان الله إحنا سعيدين جدا إنه بنعمل مولد بهالبلد هاي، وبنحتفل بذكرى ولادة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وفي ناس عم تجتهد وتتعب وتبذل كل ما عندها من جهد في إنجاح هذا العمل. بارك الله بكم، الله يجزيكم الخير عنا، الله يقويكم ويسدد خطاكم. الحمد لله الاحتفال المولد شيء معروف ببلادنا، لأئمة المساجد بده يحتفلوا، الأهالي بالبيوت بيحتفلوا، بيوزعوا الحلوى. فالحمد لله احتفال المولد هذا الشيء لابد عنه في بلادنا. كنا نعمل الكنافة والحلويات بشكل عام، يعني بتفائلوا بالرز بحليب لأنه أبيض، لأنه ظهور سيدنا محمد يعني هو نور، فهو أكيد يتفائلوا فيها سبحان الله.
1: لو كان النبي عليه الصلاة والسلام معنا اليوم، لو هلأ بيناتنا، شو بتقول له؟
2: حبيبي يا رسول الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مريم أبو الغود، وأنا من الجالية الفلسطينية، جيت من باكستان. أصلي فلسطيني بس ما خلقت هنيك وما عشت فلسطين، بس من نحن وصغار الحمد لله رب العالمين ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بنحييها ببيوتنا، يعني نعمل حلو ونوزع للجيران، كنا نعمل رز بحليب ونوزع للجيران، وكمان الجيران كمان يعملوا ويوزعوا فرحة بالمولد. وهلأ نحن عم نشارككم الفرحة ومشارك المسلمين كليات الفرحة بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وزرعنا هذا الشيء بولادنا كمان من هن وصغار، تعلموا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أين ولد ومتى ولد واسم أمه وأبوه وسيرته، لأنه هو القدوة. يعني الله مرزقنا رؤيته في المنام في الآخرة إن شاء الله، ونجعله إن شاء الله شفيع لنا.
4: اسمي غسان عوض، من شمال لبنان، عكار. أنا جيت على أستراليا، إلي بأستراليا 15 سنة، شاركت كان عمري 28 سنة. حقيقة بتذكر كان كل شيء حلو، شعور كان حلو كتير، كل شيء كان منظم، وكان في يعني شعور انه كأنه الواحد عايش بالمدينة، وشعور حلو كتير، وتوزيع وتنظيم وكل شيء كان مدروس ومنيح تمام والحمد لله. والجمعية عم تعمل شيء كتير منيح، وإسها لقدام تطور إن شاء الله، وأتمنى لهم كل التوفيق.
1: لو كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود معنا، شو بتقول له؟
4: حبيبي يا رسول الله، كنت بقول له يدعي لنا بالخير والتوفيق، وكنت بعبطه وبهاجيهم وبوس ايديه والحمد لله، يعني شعور لا يوصف سبحان الله، الله يجمعنا فيه.
5: السلام عليكم، انا الحاجة حنان دبوسي، جاي من سان جونز بارك، وانا من الجالية اللبنانية. الحقيقة نحن كل سنة ننتظر المولد للاحتفال الضخم اللي بينعمل، الاحتفال اللي بتقوموا فيه الجمعية، يعني احتفال مميز. الأعمال اللي تقوم فيها، الإنشادات، الأشياء اللي بتعمل فيها عن جد شيء مميز. يعني نحضر احتفالات بس مثل هذا الاحتفال ما بنلاقي. الله سبحانه وتعالى يعطيهم الثواب ويكون بميزان حسناتهم. للحقيقة يعني الولد من الصغر لما بتعوديه على محبة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام وشو نحن من مبادئنا، يعني هيدا بدله راسخ بالصغر، بتبلش عم تزرعي براسه هالأفكار هيدي، حيكبر وعنده الحب القوي للدين الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مهمة الأهل ضرورية، والمدارس كمان، المدرسنا اللي هي الأمانة والسلامة كمان هيدي بتزرع بنفوس أولادنا. يعني أنا عندي أولاد، ابني بالير وان كنت السنة الماضية بالكندي، دائما بتقولي the best man هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أتمنى لو كنت بأيام النبي عليه الصلاة والسلام كنت خادمة عنده، أخدمه بعيوني، ناله حطه تاج على راسي، لأنه بركة، كل شيء بالنبي بركة. الله يرزقنا ويرزقك ويرزق جميع المسلمين ذرية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على صورتي الحقيقية في هذه الليلة وفي كل الليلة.
6: تيمال بيك، أنا من الجالية السورية واعتبر من اللبنانية أيضا. نحن بنحتفل بحلب، وقت كنت صغيرة سبحان الله الشوارع كلها بتتزين، المساجد كانوا بوزعوا ملبس، حتى البيوت كل البيوت تحتفل، يعني سبحان الله الأجواء كانت جميلة جدا، وهلأ ذكرتيني فيها سبحان الله شيء جميل. وهلأ ما شاء الله الأجواء هون اليوم كتير كتير جميلة وكتير حلوة، أولادنا اللي بتربوا بهالبلد إنه ما شاء الله بيضلوا ذاكرين هالأجواء وبيحتفلوا بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: لو كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود معنا شو بتقولي له؟
6: ما في شيء سبحان الله بقدر يعني يعبر. الله يجمعنا في الجنة آمين إن شاء الله، ما فيني أوصف لك يا سبحان الله. بارك الله فيك، مولد مبارك.
7: السلام عليكم. My name is Fatima Weaver. I'm a New Zealand Maori convert. I've been a convert for 25 years, and this occasion of the Maulid of our dearest and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is something that I looked forward to every single year. I brought my sons and my daughter here from the day I embraced Islam, and now we continue to bring our grandchildren here. The one thing I was asked, if I were to see the Prophet here at this occasion, what would I say to him? I would be speechless and my tears would run down my face. My love for the Prophet is so dear, and this religion has helped my husband and I and our family to better our lives. And alhamdulillah for Islam, and alhamdulillah that Allah had brought us this beautiful, amazing Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I love this Prophet so much, and I love this religion so much. Barakallahu fiki to this, organize this for us to be able to show our love to our Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum.
8: اسمي هبة وأنا من الجالية اللبنانية، وجاي على المولد هون بويتلم سنتا بليفربول حبا بالنبي عليه الصلاة والسلام لنشوف هالمهرجان الحلو. جيت أنا والولاد، يعني كلهم بالمدرسة أعمار متفاوتة، وكلنا محمسين لنكون بهالأجواء الحلوة. ويعني أنا بالذات جبت الأولاد عشان يزيد حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام ونشوفوا المدايح الحلوة والبرفورمنسز اللي حيعملون على الستيج، وده شيء كتير حلو ننطره نحن كل سنة. عندي بنت واحدة من أولادي مشاركة على الستيج وكتير محمسة إنه أشوفها على الستيج. صلن كذا أسبوع عم بيتمرنوا، كل أسبوع في عندهم جلسة جلستين للتدريب، وكتير محمسين الأولاد ومتشوقين لهاليوم ولا يطلعوا على الستيج ويقدوا هالعرض الحلو قدام هالناس والجمعة الطيبة.
1: هبة، لما كنت طفلة وكنت تشاركي باحتفال المولد سواء بأستراليا أو بلبنان، كيف كان شعورك بوقتها وشو كانت الأطعمة والحلويات اللي كانوا يقدموها بهالمناسبة؟
8: كنا نشارك بالمسيرات، نمشي على الطرقات وهالطبول وهالصلاة على النبي مع بعض، نمشي بين هالشوارع ونتطلع بالناس وقد هني مبسوطين فينا.
0: ونحن هيك صغار وهن كتير كبار وعم بيتسموا أحياناً بيعطونا حلو أي حلو عربي كان يعطونا أحياناً يعطونا تمر أحياناً يعطونا مي فكانت الأجواء كتير حلوة نمشير بالطرقات بين هالطبول وحاملين هالأعلام وعم نصلي على الرسول كانت أجواء كتير حلوة
1: لو النبي عليه الصلاة والسلام موجود معنا شو بتقولي له؟
9: عليه الصلاة والسلام قال حبيبي يا رسول الله أطلب منه الدعاء
1: مولد مبارك كل عام وانت بخير
0: مولد مبارك كل عام وانت بخير
1: حضرتك من اي جاليه
10: الجاليه اللبنانيه
1: اول مره احتفلت فيها بذكرى المولد قديش كان عمرك
10: فيك تقولي تقريبا 15
1: لو النبي عليه الصلاه والسلام موجود بيناتنا هلا شو بتقول له
10: اقول له عليه الصلاة والسلام أفديك بروحي يا رسول الله فداك نفسي ومالي وأهلي وولدي نعم الله تعالى يبارك فيكم والله تعالى يثيبكم على ما تفعلوه آمين
11: اسمي ديانا نعناعي من الجالية اللبنانية
1: شو شعورك اليوم أنت عم تشاركي باحتفال المولد؟
11: كتير مبسوطة الحمد لله شعور لا يوصف يا رسول الله نحن إليك ننتمي مولد مبارك للكل بإذن الله تعالى
12: السلام عليكم My name is Sadiq I'm originally from Guinea Tonight I've been blessed with being able to come here with my wife to the Maulid It's a beautiful event I strongly suggest everyone comes and attend this because honestly you learn so much you see our community come together as an ummah and we are so blessed to be Muslims If Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam was here, what I would say to him would be thank you for everything that you have given to us. And I would like to also thank all the organizers who have put this beautiful event together for allowing us to come as a ummah, for allowing us to showcase what it means to be a Muslim, and for allowing us to be so inclusive as a community. Thank you.
13: Assalamu alaikum. أنا مواطنة من أستراليا ومن الجالية العربية اللبنانية. ام بلال الشامي نحن بنتشكركم كثير وبندفع راسنا بهالجمعيه المشاريع جمعيه المحبه والاعتدال والدين الصحيح نحن بنتشكركم علم وثقافه وتهذيب وادب والحمد لله على الاحتفال الجميل نحن بنرفع رايتنا وبنرفع راسنا بحبيب قلبنا محمد عليه الصلاه والسلام بارك الله بكم بهالاحتفال العظيم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام الله يحفظكم جميعا
14: السلام عليكم أنا الحاجة غادة اليوم بدي أوصف لكم هاليوم الأكثر من رائع بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أكرم مخلوق على الله صلى الله وسلم على رسول الله يعني حشود وجموع من المحبين محبي رسول الله تجمعوا كلهم حتى يقولوا محمد على نهجه نحيا محمد صلى الله عليه وسلم كل أمره عظيم عليه الصلاة والسلام وسئلت إن رأيت محمد إن رأيتها أو كنت في زمنه ماذا أفعل أقول له أحبك يا رسول الله أحبك يا رسول الله أحبك يا رسول الله
15: أنا غرام السقا من سوريا كل عام أنت بخير بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونعاد عليكم بالصحة والسلامة وإذا مرة تجوا يعني بتشرفونا والله حلو يعني

0: لا من أول مرة بشارك.
1: قديش كان عمرك أول مرة شاركت فيها باحتفال المولد؟
0: كنا صغار كتير، بتعرف يعني فتحنا عينينا ونحن بنعرف إنه في احتفال المولد. من فد اللي فتحنا عينينا ونحن صغار ما بنعرف إلا عنا احتفال المولد بالمطرابلس بلبنان. كومبليتلي ديفرنت عن هون، إسا يعني ما شاء الله أجمل. بتعرفي العالم هونيك كلها مسكرة مع الأسواق كلياتها عم يوزعوا الليموناضة والحلو والزب حليب، كل الأشياء هيدي عنا بطرابلس.
1: رسالة بتحب توجهها لكل مستمع ومستمعة عم يسمعونا اليوم يلي ما سنحت لهم الفرصة انه يشاركوا باحتفال المولد من قبل، شو بتقول لهم؟
0: بقول لهم اهلا وسهلا فيكم، ويلكم، ما شاء الله فيري نايس هون القاعة، وبحب الجميع يكونوا موجودين ليشوفوا اسا هالاحتفال والرهجة اللي نحن موجودين فيها هون على الارض.
1: لو كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود معنا شو بتقول له؟
0: بقول له يا ريت فينا نبوس ايداه واجراه ويكون معنا ويترد علينا وندخل الجنة نحن وإياه بإذن الله تعالى والمسلمين أجمعين.
2: السلام عليكم، أنا حجي سنة حمام، أنا جيت لهون على الاحتفال. أفضل صلاة والسلام علي حبيبي رسول الله، كتير حلو وكتير كلاس وما شاء الله عالم كتير، وتفضلوا تعيلوا. أوكي، السلام عليكم.
3: Assalamu alaikum. My name is Maryam. I'm Lebanese. I'm here at the Mawlid Festival. The vibes here are absolutely amazing. The shows, the stories, the chanting, it's all incredible. It really paints a picture for what it was like back in the times of the Prophet alayhi salatu wasalam. I was actually just asked if the Prophet alayhi salatu wasalam, if he was here right now, what I would say to him. And I don't even know where I would begin. I would probably bawl my eyes out. I would tell him how much I love him and how much I try to instill his ways in my everyday life and make salat on him.
4: اسمي محمد. I'm born in Australia, بس من الجالية اللبنانية. ما شاء الله. As usual, أنا معود كل سنة. It's gonna be amazing. But this year actually surpassed what I expected. It's incredible. And my favorite part so far. It's still not finished. But my favorite part so far is لما فوتوا الأثر الشريف. It was incredible. You can feel the energy in the قاعة. And ما شاء الله, it's magnificent. No words can explain it. جايب العيلة كلها, المرأة والولاد والعيلة كلها, يعني everyone's here. صرنا بزمن بحاجة إن نسمع الناس عم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم. If we ever needed a مولد at any time, it would be today. لأنه صاروا ناس كتير بيطلعوا بيلعبوا فوتبول واللي بيمثلوا واللي بيعملوا musicians. وفي منهم عندهم إياهم قدوة. يعني if any time we ever needed a mawlid, we are in need of it in 2026 and in this time. So of course for the children growing up, the adults, all of them, يعني we are all in need of the mawlid النبوي الشريف.
1: لو النبي عليه الصلاة والسلام معنا اليوم شو كنت بتعمل؟
4: Honestly, هيدي لو قضيت عمري كله planning for this question ما حعرف كيف يعني جاوب لك إياه exactly. بس from the top of my head يعني I would ask him for paradise, إنه يدعي لي إني أدخل الجنة بالعذاب وإني يكون معه ورافقه صلى الله عليه وسلم. بس هيدا to truly answer that question you need an entire lifetime and it's still not enough to come up with the best answer. يعني I can't think that far ahead. Thank you.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Samir Saifo. Alhamdulillah, it was an amazing and blessed event today at the 2026 Multicultural Mawlid. First and foremost, I want to thank the ICPA for putting on such an amazing event. Alhamdulillah, I had my son having a few performances today, and mashallah, he made us all proud. Alhamdulillah. I recommend anyone who hasn't attended one of the 2026 ICPA Multicultural Mawlid to definitely reconsider and attend. It's a beautiful and blessed occasion. We do this out of the love for the Prophet alayhi salatu wasalam, sallallahu alayhi wasalam. And if the Prophet sallallahu alayhi wasalam was here, I probably wouldn't be able to control myself and say anything to him. I would probably just want to kiss his hand and hug him and thank him for the beautiful message that he has given our ummah and his nation.